0: ومختصر البرقي 70 مرة والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. يقول حدث مما ذكر: حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه. معمر منفردا 50 سنة مذكورا مشهورا في الدنيا مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا. يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل همك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة

والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول: يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك

جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه، يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة

الميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي، ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه.

عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه.

حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذن لما نام جاءه الوحي في المنام، ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب، أي النوم. لماذا؟ قالوا: لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة، الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول: وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول: حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا: لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول: لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال: لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية: فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا

آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا؟ هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط، لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت.

هذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا، يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا، قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها، قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله، فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة. وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورق بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر،

كفر وصار نصرانيا وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من خصائص الرسل، آمن به وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام.

فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح، هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر، يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر، ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي

بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام.

الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلهض النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية،

0: وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أي

0: سعده الجنية.
1: الدرس 15.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث:
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق والمعنى أنها ذبيحة يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة هذان المعنيان مقصودان هنا.

0: هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء أو إغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها، وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها، فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة، ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله، واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال:

0: عقب روايته للحديث وتصحيحه له قال مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد، إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وهذا الحديث في الصحيحين راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، فقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ونص على بعضهم، ثم قال قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب

0: وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح، والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله:
0: نعم أكمل.
1: قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حديث أحمد وابن خزيمة، حديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني، والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش؟ في نفسه، لكن حفظه

بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله، قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما، وقال الإمام مالك ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف، ومرة ضعيف يكتب حديثه، ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين، فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر، انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، صحتنا إسناده، وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟

0: شواهده من شواهد حديث عويم شواهد حديث عويم قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس أخرجها ابن ماجه في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام وصحح الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم. ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف فيه علة أخرى قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي لكن إسناده ليس بالمستقيم إسناده ليس بالمستقيم ففيه يونس بن الحارث ضعفه وأئمة الفن وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول. وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما وهو حديث مضطرب ضعيف كما في علل الإمام ابن أبي حاتم. فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة أربع وستين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها

0: عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياده، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك. واضح؟ ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه،

0: وقد عنعنى. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال هذا هو الصحيح مرسل، قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام
0: ولو نذره
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوف بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعيادهم، فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا؟ قال على قولين،

روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي نعم والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل عن الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده. وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن فأنى هذا الاتفاق. الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذي طريق ماذري من، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة.

0: صلاة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75.
0: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة.

فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يأم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم طرد من السخف قديما، حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب، أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى. ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك واركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه. وفي هذا الجامع لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه، صلي خلفه. فأنت هذا لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد، يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، الحكم بقولك هو مسجد ضرار.

0: اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا الضرار.
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام البخاري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيبان بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 22 من شهر محرم عام 48,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونبدأ من هذه الليلة، هي هناك دورة علمية بإذن الله في هذا المسجد تبدأ من الغد إن شاء الله، واليوم ستكون محاضرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله. ولا شك يا أحبة أن في قراءة سيرة الأئمة والعلماء وسيرة السلف الصالح وسماعها لا شك أن فيها تربية للنفوس، تربية للنفوس، وكذلك فيها تقويم للأخلاق، وكذلك فيها معرفة قدر الإنسان لنفسه. فعندما يرى ذلك الجيل وكيف كان اجتهادهم، كيف كانوا يجتهدون في العبادات وكذلك في الجهاد وكذلك في العلم، في كل أمور العبادات، فإن الإنسان يحتقر نفسه عندما يسمع أو يقرأ لمثل هؤلاء. فإن القراءة في سير السلف الصالح لا شك أن فيها أخذ العبر، وكذلك أخذ الدروس، وكذلك الاقتداء بهم، كذلك فيها تثبيت للقلوب، فإن القلوب تثبت بإذن الله عز وجل على السنة، وكذلك فيها أو كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فينبغي للمرء أن يكثر من القراءة أو من السماع لسير السلف الصالح، وفي مقدمتها لا شك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة معنا إن شاء الله في هذه الدقائق الكلام عن سيرة الإمام، سيرة من سير أعلام الهدى، وهو الإمام البخاري رحمه الله. ولعلها تكون بداية لمثل هذه السلسلات، فتكون بين فترة وأخرى نتكلم عن إمام من الأئمة، من أئمة السلف. ولا شك أن هذه السيرة التي سنتدارس معكم فيها، أي سيرة الإمام البخاري رحمه الله، ستكون أكثرها قد أخذتها من هدى الساري لابن حجر أو هدي الساري لابن حجر، فهذا أكثرها كما ذكرت. الإمام الجهبذ الورع أمير المؤمنين في الحديث هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. وقبل أن أذكر هذه السيرة أحببت أن أقول أنها ستكون مختصرة، وإلا سيرة مثل سيرة الإمام البخاري تحتاج إلى أكثر من يوم ولا أبالغ فيها، ولكن سنأخذ منها لمحات، وإن كان هناك تعليق على بعضها علقت بشيء يسير إن شاء الله. إذن هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. ولد الإمام

قام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94، وولد ببخارى، ولد في بخارى. والده محمد أو والد محمد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان، وقال عنه وهو في الطبقة الرابعة، وهو إسماعيل ابن إبراهيم، وهو والد البخاري، ويروي عن حماد بن زيد ومالك، وهو من المحدثين وهو من أهل العلم. والد البخاري هو من المحدثين وهو من أهل العلم. وروى عنه العراقيون، وذكره البخاري ذكر في التاريخ الكبير، فقال أي ذكر عن أبيه، البخاري محمد ذكر عن أبيه، فقال إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. فالبخاري لا شك أنه، طبعا نعلم أنه مات، والد البخاري والد الإمام البخاري وهو إسماعيل مات ومحمد صغير، أي محمد أي البخاري صاحبنا في هذه السيرة، مات والده وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، يعني من التي ربته؟ الأم. مثله مثل بقية الأئمة، لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد، في سيرة الشافعي، في سيرة الإمام مالك، في سيرة أبي حنيفة، وهكذا كثير من الأئمة العلماء قد تربوا على أيدي أمهاتهم. إذن فنشأ في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه، حج البخاري مع أمه وأخيه، وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. لما ذهب البخاري رحمه الله وأمه وأخيه ذهبوا إلى الحج، رجعت الأم والأخ، وبقي البخاري لأخوه أحمد، رجع مع أمه إلى بخارى، وأما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري فبقي في مكة لطلب العلم. ولا شك أن أمه من الصالحات، أمه كانت صالحة ولها كرامات، لها كرامات. فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات أولياء الأولياء، قال أن محمد بن إسماعيل صاحبنا البخاري أنه ذهبت عيناه وهو صغير، أي عمي وهو صغير، البخاري وهو صغير ذهبت عينه وصار أعمى، فكانت أمه تدعو تتعبد وتدعو الله عز وجل، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام، أتاها في المنام فقال لها يا هذه، أي قومي، قد رد الله على ابنك بصره. فقال لها قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فقال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وهذا والله يعني الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل، والله عز وجل قادر أن يستجيب لك وأن يعطيك ما تتمنى، فإن الله هو الغني ونحن ماذا؟ الفقراء. ووالله لو أعطانا الله عز وجل، لو أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الناس قد تركت الناس الدعاء، ولا تدعو إلا إذا أصبح في ضيق أو في مصيبة يدعو الله عز وجل، لكن إذا كان في رخاء ما يدعو الله، لا، يدعو الله عز وجل في كل أوقاته. فانظر إلى أم البخاري.
رحمهم الله كيف أنها كانت تدعو الله عز وجل وتصر بالدعاء وتلح بالدعاء، فرد الله عز وجل بصر هذا الإمام. كان شديد الحفظ، البخاري كان شديد الحفظ ومتقن لحفظه. فقال محمد بن أبي حاتم، تعرفونه أهل الحديث، محمد بن أبي حاتم الوراق تسمعونه كثيرا، ستسمعونه في سيرة البخاري كثيرا الوراق. فإذا سمعت الوراق فهو محمد بن أبي حاتم، وإذا سمعت عن أبي حاتم فهو محمد بن أبي حاتم، وهو من الوراق. وسمي الوراق هو لأنه هو الذي كان ينصف مع البخاري، وهو كان ملازم للبخاري رحمهم الله عز وجل. يقول الوراق: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، أي وهو صغير في السن، وألهم الحفظ. قلت، أي الوراق قال: قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ألهم الحفظ والإتقان في الحفظ وهو في 10 سنوات، وقد يكون حتى أقل من ذلك. يقول: خرجت من الكتاب، يحفظ القرآن، يقول: خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي، وهو من أول شيوخ البخاري، ذهب إليه يطلب العلم عنده في الحديث وغيره. قال يوما، أي الداخلي، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، أي علم الحديث، يقول: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت، أي البخاري وهو صغير 10 سنوات، قال: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني الشيخ، هذا صغير في السن، كيف تقول هذا؟ فانتهره وشد عليه. فقلت له، أي البخاري قال لهذا الشيخ: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، لأن الشيخ كان يحدث من حفظه، فقال له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل إلى بيته الداخلي، دخل إلى بيته فنظر فيه، ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟ يسأل البخاري: كيف هو يا غلام؟ قال البخاري: فقلت: هو الزبير، وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. فقال له إنسان: ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. يقول البخاري عن نفسه: فلما طعنت في 16 سنة، أي بلغ في سن كم؟ 16. يقول: حفظت كتب ابن المبارك، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، يعني أصحاب الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. وذكرت قبل قليل ذهب مع أمه وأخيه إلى الحج، فرجع وهو ماذا؟ وهو بقي يطلب العلم. فهذه أول بداية رحلته في طلب العلم، أول بداية رحلته في طلب العلم، كما قال الحافظ ابن حجر، يقول: فكان أول رحلته على هذا 10 و200، حتى إن ابن حجر علق وقال: لو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه، يعني لأدرك شيئا عظيما، ولكنه ما رحل إلا بعدما يعني قد قارب 16. ولو نقرأ في سير أهل العلم فتجد أنهم، وخاصة أهل الحديث، أنهم قد رحلوا وأمضوا أوقاتهم وأعمارهم في طلب العلم. يقول أيضا البخاري رحمه الله، يقول: فلما طعنت في 18، يعني وصل في عمره كم؟ انظروا إلى أعمارهم كيف مباركة، من الكتاب إلى حفظ الحديث إلى الرحلة في طلب العلم. ثم قال: فلما، أي وصل إلى 18، يقول: صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، صنف، ثم صنفت التاريخ في المدينة، يقول هو، يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. وكان بعض المصنفين قديما إذا أرادوا أن يصنفوا يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تبركا أو كذا، وإنما يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يصنفون. وهذا فعل أيضا البخاري مثل ذلك. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. هذا يدل على توسع علمه رحمه الله. إلا أني كرهت أن أطيل في الكتاب، يعني ما في شيء ذكره في التاريخ إلا ويعرف له فيه قصة، ولكن لم يذكر أكثرها حتى لا يكون الكتاب طويلا. فيقول أيضا عن نفسه رحمه الله، يقول: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، رحلة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. فانظر إلى هذه الرحلة، ما شغله إلا ماذا؟ إلا العلم. ما شغله إلا العلم. هذا هو حال أهل العلم قديما وحديثا. وقال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يعني صغير، فلا يكتب، يقول فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني كان غلام وهؤلاء أكبر منه سنا، فكانوا لما رحلوا إلى البصرة وذهبوا إلى مشايخ كانوا يكتبون، والبخاري لا يكتب وهو غلام، فلاموه، يبدأون يلومونه ويسدون إليه النصائح. وهذا لا شك أنه شيء طيب، يتعاهد الناس بعضهم بعضا. يقول: فلمناه بعد 16 يوما، يعني مكث معنا 16 يوما لا يكتب، فقال: قد أكثرتم علي، يعني أكثرتم علي النصيحة، فأعرضوا علي ما كتبتم. أنتم كتبتم؟ نعم. أعرضوا علي ما كتبتم. يقول: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث كتبوها. يقول: فقرأها كلها عن ظهر قلب. ما كان يكتب، لكن كان ماذا؟ يحفظ. هو حافظ ومتقن للحفظ. يقول: حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، يعني نحن الذين نكتب ولمناه، لما أكثره لم يريد أن يخبرهم، لكن لما أكثروا عليه قال: أعرضوا علي كتبكم، فعرضوا عليه فقرأها حفظا، فأصبحوا هم الذين يكتبون يصححون ما عندهم على حفظ البخاري. وقال: أما بداية التحديث، يقول أبو بكر بن أبي عتاب الأعين، يقول: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد، يعني لم يخرج له الشنب ولا الشارب ولا اللحية. يقول: على باب محمد بن يوسف الفريابي. وكان ابن حجر قال: كان موت الفريابي 12 و200، وكان سن البخاري إذ ذاك نحوا من 18 عاما أو دونها. فهو ما كان رحمه الله إماما حافظا كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول محمد بن الأزهر السجستاني، يقول: كنت في مجلس سليمان ابن حرب والبخاري معنا يسمع ولا إيش؟ ولا يكتب، يسمع ولا يكتب. يقول: فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. يعني قد يكون في الكوفة مثلا ويسمع ولا يكتب ما يريد إلا في البصرة، من قوة ماذا؟ من قوة حفظه. ويقول محمد بن أبي حاتم، من هو؟ الوراق. محمد بن أبي حاتم عن البخاري يقول: كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقلت لهم: أبو عروة، وهو معمر بن

أن البخاري قال كتبت عن 1080 نفسا، يعني كم مشايخه؟ 1080. وهل هذا جمعها أو هؤلاء المشايخ جمعهم وكتب عنهم وهو نائم أو في بيته؟ لا والله، كان يرحل، يرحل في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم هذه من صفات أهل العلم ومن صفات طلبة العلم. الآن بعض طلبة العلم من يقول عن نفسه أنه طالب علم، لا نقول له يرحل، لا ترحل، لكن احذر في بلدك، احذر في بلدك لمشايخ بلدك، احذر، احذر مجالس العلم. وهو لا يحذر، فمن باب أولى هو لن يرحل، وإن رحل قد لا يرحل من أجل طلب العلم، وإنما يكون من ماذا؟ لأمور أخرى، والله المستعان. فمشايخه كثر، ويقول أيضا لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال ابن حجر وينحصرون في 5 طبقات، أي مشايخه ينحصرون في 5 ماذا؟ في 5 طبقات. فلكن لا أريد أن أتوسع في هذا، في هذا الأمر، لأنه سيطول إن تكلمنا على مشايخ البخاري وعندما رحل وكذا وكذا سيطول. وكذلك كما ذكرت لكم كان زاهدا رحمه الله. وكذلك المال الحلال يا أحبة، المال الحلال له أثر في الصلاح والإصلاح. الإنسان إن بحث عن المال الحلال وابتعد عن الحرام يصلح والله به نفسه، وليس فقط هذا، بل يصلح به حتى أبناءه. يصلحون لك الأسرة، يصلح لك البيت، تصلح لك الزوجة، تصلح لك الأولاد، تصلح حتى في نفسك، تصلحها بهذا المال. ويبارك الله لك في مالك وفي بدنك وفي أولادك، ويستقبل أيضا ويقبل منك دعائك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، وماذا؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي إلى ما قال النبي أنى له ذلك. فلهذا يقول، قال وراقه أي محمد بن أبي حاتم يقول سمعت محمد بن خراش يقول سمعت أحمد بن حفص يقول دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، والد البخاري، فقال لا أعلم من مالي، هذا والد البخاري يقول ما أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة، يعني ليس حراما خالصا، حتى شبهة قد يكون حراما أو لا. واليوم نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يأتي شخص ويقول سوف أتعامل مع كذا وكذا، فيقول له هذا ربا، هذا حرام، أفتى العلماء، هيئة كبار العلماء أنه حرام، أنه ربا، لكن يقول لا، لكني سمعت شيخا في السناب يقول كذا، أو شيخا شخص طالب علم يقول في تويتر كذا. انظر، هذا هو يريد أن يبحث الحرام، لكن يريد أي شيء حتى يصل إليه، نسأل الله السلامة. والبخاري رحمه الله قد ورث من أبيه مالا كثيرا، وكان يعطيه مضاربة يشتغل فيه، فقطع له غريم 25,000، فقيل له استعن بكتاب الوالي، فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا، قال كلمة ولن أبيع ديني بدنياي، لن أبيع ديني بدنياي. فهذا هو من زهده في هذا، في هذا المال. كذلك قال غنجار في تاريخه كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة، أتته بضاعة من أبي حفص، فاجتمع بعض التجار إليه، قيل أنها حرير أو كذا، فاجتمع إليه التجار إليه بالعشية وطلبوه منه بربح 5,000 درهم، يعني

أعطاه ربحا 5000 درهم، فقال له انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10000 درهم فردهم ما أعطاهم، وقال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي. انظر، قال لهم انصرفوا وانصرف إلى بيته ونوى أن يعطيهم اليوم الثاني، مع أنه لو باع من هؤلاء لجاز البيع، لكن يقول لا أحب أن أنا نويت انتهى. وهذا يدل على زهده في المال، زهده في المال. يقول وراق البخاري، يقول سمعته أي البخاري يقول خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي، تأخرت نفقتي، المال الذي يأتي تأخر، يقول حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، ما وجد شيئا يأكله فأكل من حشائش الأرض. يقول فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. رزق من الله، رزق من الله عز وجل. طلب العلم ليس سهلا، طلب العلم ليس سهلا. ولو تقرؤون في سير السلف وعلماء الحديث وكيف طلبوا، كانوا يرحلون على طلب الحديث مشيا على الأقدام، بل إن البعض يقول قد بلت الدم لأنه مشى حافيا في حرارة الشمس، مشى حافيا لم يجد ما ينتعل به إلى أن بال الدم من شدة الألم، وهو ماذا يريد أن يطلب؟ ماذا؟ أن يطلب العلم. فيقول أيضا الوراق قال وسمعته أي البخاري يقول كنت أشتغل في كل شهر 500 درهم، أو أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى، ما أبقي شيء له، كلها أنفقها في ماذا؟ في طلب الحديث. وقال عبد الله ابن محمد الصيارفي كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جارية، جاريته الأمة التي عنده، وأرادت دخول المنزل، أرادت أن تدخل المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، المحبرة الحبر، علبة الحبر اللي يكتب فيها كانت، ولا بد أن نعلم كيف عثرت فيها، لأن كتب أو مجالس أهل العلم دائما تجد مجالس أهل العلم ما هي مرتبة، طلبة العلم وأهل العلم قد تذهب إلى مكتبتي قد لا تجدها مرتبة، قد تجد هنا كتاب وهناك كتاب وعلى الأرض كتاب وفي الرفوف كتب، يعني لا لم يتفرغ بعد لا إلى ترتيبها، وهذا يدل على أنه منشغل بالكتابة ومنشغل بماذا؟ بالاطلاع وبالقراءة. فدخلت عليه الجارية فعثرت على محبر بين يديه، فعثرت على محبر بين يديه فقال لها كيف تمشين؟ يعني بمعنانا أي ألم تر الطريق؟ الطريق المحبرة ليست سهلة، قديما من أين يأتي الحبر ومن أين يأتي الأوراق ومن أين، كيف تمشين يعني ألم تري هذا؟ فقالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي، يعني أنا إذا لم أرى طريق كلها أحبار وأقلام وكتب كيف أمشي. فبسط يديه، بسط يديه وقال اذهبي فقد اعتقتك. فقيل له من كان في المجلس يا أبا عبد الله أغضبتك، يعني غضبت، قال فقد أرضيت نفسي بما فعلت، أرضيت نفسي بأني أعتقتها لله عز وجل. فانظر إلى ذلك. أيضا البخاري رحمه الله كان ماهرا في الرمي، كان ماهرا في الرمي بالسهام، وقال وراقه كان يركب إلى الرمي كثيرا، يخرج كثيرا إلى الرمي، التدرب على الرمي. يقول فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطى سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق، ومن أراد أن يسابقه في ذلك لا يستطيع.

كذلك ورعا، ومن ورعه لما خرج إلى الرمي، فمرة جعل إلى مكان مرسى السفن، ذهب إلى مكان فيه مرسى السفن، مكان ما تبقى السفن أو تربط فيها، فأصاب سهم البخاري وتد القنطرة التي على النهر السفينة، فانشق هذا الوتد مع سهم البخاري، انشق هذا. فلما رأى ذلك البخاري نزل من على دابته فأخرج السهم من الوتد، وكذلك ترك الرمي وقال ارجعوا، فرجعوا وأبقى معه رجلا، فقال اذهب إلى صاحب الوتد، إما أن نعطيه مكانه مالا أو أن نصلح له أو كذا. فلما ذهبوا إليه فقال الرجل وهو حميد بن الأخضر، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك. انظر، ونحن اليوم نسأل الله السلامة قد يؤذي الجار جاره، أو قد يأتي بمركبته ويؤذي مركبة أحد الناس ويذهب دون أن يعرف، ينظر هل رآني أحد؟ لا، لم يرك أحد، يذهب. فانظر إلى ورع هؤلاء الأئمة، وكيف لا يكون عنده الورع وهو من علماء الحديث. وأيضا البخاري رحمه الله كان ممن إذا دعا استجيب له، كانت دعوته مستجابة. يقول البخاري رحمه الله، يقول وهو الوراق يقول عنه، يقول سمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال دعا ربه مرتان أو مرتين فاستجيب في الحال، يعني ما انتهى من الدعاء إلا واستجاب. فيقول فلن أحب أن أدعو بعد، فلم يدعو بعد، يقول فلعله ينقص من حسناتي. كان كذلك حافظا لسانه من الغيبة والنميمة، فكان حافظ نفسه لا يكون، حتى هو كان يقول أسأل الله ألا يكون لي خصم في الآخرة. فقالوا له، قال له الوراق وإن الناس تنقم عليك في كتاب التاريخ، يقولون أنك تغتاب الناس، يعني الجرح والتعديل. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. فكان حريصا كذلك، واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. وكذلك هو قال عن نفسي ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام، يقول منذ أن تعلم أن الغيبة حرام يقول ما اغتبت أحدا قط. فانظروا إلى هذا. والآن يا أحبة تجد بعض طلبة العلم نسأل الله السلامة، تجد مجلسه كله فلان وفلان، ويلبسه لباسا شرعيا، يقول جرح وتعديل. لا، هذا مو جرح وتعديل، هذه غيبة، هذه إيش؟ هذه غيبة، وسيحاسبك الله عز وجل عليها. وإلا الجرح والتعديل له أهله وله مكانه وله زمانه، وهو مستمر إلى قيام الساعة، ولكن ليس بمن يلوك أو يلوك إخوانه بلسانه نسأل الله السلامة. وكان في عبادته خاشعا، كان من أهل العبادات رحمه الله. فهو ذات يوم قام يصلي بحضرة جماعة معه، فقام يصلي نافلة، فلسعه الزنبور. الزنبور تعرفونه مثل النحلة لكنه لا يخرج عسلا، هو مثل النحلة وأكبر قليلا، فلسعه 17 مرة وهو يصلي. فلما قضى الصلاة قال لإخوانه وأصحابه انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في الصلاة، في شيء أذاني في الصلاة. فرفع من لبسه فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وحتى أنه قيل بعض الرواة قال أنه قال كنت في آية فأحببت أن أتمها، وهذا من أهل الخشوع. وكان متواضعا وكان كريما وكان زاهدا حتى في الطعام، وكان يكثر قيام الليل، كان مكثرا لقيام

الليل، وكانوا في رمضان يجتمعون أصحابه إليه، يجتمعون إلى البخاري فيصلون معه. كان في أول ليلة أو أول الليالي يجتمعون له، فيصلي كل ركعة في بداية الصلاة 20 آية، ويقرأ في السحر من النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال. كان يختم في كل 3 ليال. وحتى أن الوراق قال كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. وكان حتى أنه في نومه خفيفا، كان لا يكثر من النوم، بل إنه قد يقوم من نومه فزعا ويكتب ماذا؟ ويكتب حديثا ويرجع. وكذلك ذكر ثناء الناس أن العلماء ذكروا وأثنوا على البخاري كثيرا، ولو تكلمنا اليوم وغدا وبعد غد ما كفينا أو ما نقلنا كلام أهل العلم. ولكن سليمان بن حرب نظر إليه يوما، نظر إلى البخاري يوما وقال هذا يكون له صيت. لما رآه قال سيكون لهذا الغلام صيت، وكذا قال أحمد بن حفص. وقال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة، يعني حتى يسألونه وهو في طلب الحديث. فهذا الذي ذكره أهل العلم وهو كثير، ولكن لا أريد أن أطيل في هذا. بل سئل قتيبة مرة، سئل عن طلاق السكران، سئل عن طلاق السكران، فإذا بالبخاري قد دخل، فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، يعني جماعهم كلهم في البخاري. قال وقد ساقهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. وهذا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ من مما سمع وقرأ من هؤلاء. فالبخاري رحمه الله كان يحضر في مجالسه، قال أهل العلم كانوا يحضرون في مجالسه قرابة عشرين ألفا. وكذلك سئل العباس أو الحافظ أبو العباس الفضل ابن العباس المعروف بفضلك الرازي أيهما أحفظ، سئل أيهما أحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري أو أبو زرعة؟ فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، يعني لم ألتقي به، وفي يوم أن التقيت به بين حلوان وبغداد، يعني التقيت في هذا المكان، فرجعت معه أي مشيت معه مرحلة، يقول فذكرت كثير من الحديث التي عندي يحفظها من أجل أن ينظر إلى البخاري هل يمر عليه حديث عندي ليس عنده، يقول فكل الأحاديث التي عندي يعرفها البخاري. يقول وكذلك أما أبو زرعة، هو الآن قال أما أبو زرعة فعدد، يعني عندي من الأحاديث التي ليست عنده مثل عدد شعر رأسه، يعني بمفهوم كلامه أن البخاري هو أحفظ من أبي زرعة. والأئمة أثنوا على البخاري كما مر معنا، ولعله يمر بعض الثناء المختصر التي سأذكر منها. كذلك من الأمثلة على سعة حفظ البخاري، يقول أبو أحمد بن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، يعني سافر إلى بغداد، فسمع به أصحاب الحديث سمعوا عن البخاري ويعرفون البخاري، اجتمعوا ودبروا أمرا بليل وأرادوا أن يمتحنوا حفظ البخاري، فأتوا إلى 100 حديث، أتوا بمئة حديث،

وقلبوا الأسانيد مع المتن. أسانيد الحديث الأول وضعها للحديث الثالث، ومتن الحديث الثالث وضعها للأول، يعني يريدون أن. ثم أتوا بعشرة أشخاص، وكل شخص عنده عشرة أحاديث سيقول للبخاري. ثم لما وصل البخاري وجلس، فقاموا رجل من العشرة فسألوا عن حديث كذا وكذا وكذا، ثم الثاني العشر أحاديث، ثم الرابع، وهو لا يجيب، إنما كلما أتى بحديث قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا أهل العلم وأهل الحديث هنا سيعرفون أنه ماذا؟ أنه حافظ. وأما أهل الجهل الحاضرين سيقول ما إيش هذا البخاري، كل ما سألوا قال ما أعرف. فلما انتهى فرغوا، الآن انتهوا العشرة، التفت إلى الأول وقاله أما السند الأول فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهو للحديث الثالث، وبدأ يعيد لهم كل هذا. ابن حجر رحمه الله علق على هذه القصة قال ليس العجب أن البخاري رد الخطأ، هذا ليس عجبا لأنهم يعرفون أنه حافظ. قال العجب أنه حفظ الأسانيد التي أعطاه خطأ ثم بعد ذلك ردها، وهذا يدل على أنه آية في الحفظ، آية في الحفظ. وكذلك عنده حافظ عجيب رحمه الله عز وجل. فعن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعا فيحفظه عامة أطراف الحديث من مرة واحدة، يعني لو أخذ الكتاب ونظر إليه وأخذ أطراف الحديث حفظه من مرة واحدة. وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه آية من الآيات في الحديث، وهو ليس عربي، وهو ليس عربي، ولكن هذا يدل على أن الله عز وجل ينصر بالدين. ليس نصر الدين يكون عربي أو غير عربي أو شريف أو كذا أو من أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر، لا لا، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. انظروا إلى أصحاب الكتب الستة، أكثرهم ليسوا بعرب بل هم من العجم. وكان يستعمل الأشياء المعينة على الحفظ. وقال وراقه الوراق قال وبلغني أنه شرب البلاذر، والبلاذر هذا نوع من الأشجار، وقالوا أنه يشبه نواة التمر، ولبه مثل لب الجوز إلى آخره. فقلت له مرة، أي الوراق قال له، قلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم، ثم أقبل علي وقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، الجد والاجتهاد. وتعرفون الشافعي، وهو الذي قيل أنه حفظ موطأ الإمام مالك في كم وعمره كم؟ 10 سنوات قيل عن الشافعي. ولما مالك قال إني أرى كذا النور وكذا عليك فلا تطفئه بالمعاصي، وهو القائل شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالمعاصي يا أحبة تزيل النور من القلب، ولهذا يصبح الحفظ شديدا. فمن أوائل الحفظ أو من أوائل ما يعينك إلى الحفظ طبعا الدعاء الله عز وجل وكذا وكذا، ومن ضمنها أيضا من الأسباب قال ماذا؟ إلا هو ترك المعاصي. وحتى هو دعا رحمه الله، دعا لكتبه، قال أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه التصنيفات، فهو دعا لكتبه بالبركة. فهذا من الأمور. أيضا حدثت هناك مدارسة بين الإمام البخاري وبين مسلم أيضا، وفي بعض الأحاديث حتى أن مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبله بين عينيه.

مسلم الإمام مسلم قبل البخاري بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطيب الحديث في وطبيب الحديث في علله. انظر كيف يعرفون قدر أهل العلم، هذا مسلم وهذا وهذا البخاري، لما حصل بينهم في بعض الأمور وبعض ماذا الأحاديث. أما هو صاحب ماذا، ما اسم كتابه، ما اسم كتاب البخاري؟ الجامع. لما كثير منا ما يحفظ اسمه الطويل، لكن طيب بارك الله فيك، كثير منا ما يعرفه، لكن عرفوه بماذا؟ بصحيح، صحيح البخاري. يقول صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، حتى أنه يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين. يعني ما في حديث دخل في صحيح البخاري الآن إلا وصلى عليه كم ركعتين. انظر كم صلى، انظر كم صلى على حديث الموجودة في صحيح البخاري الآن. رؤية منامات في البخاري، كثير من أهل الفضل وأهل الخير رأوا المنامات في البخاري. يقول الفربري سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه من الأرض وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وهذا يدل على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى أيضا قال لي أين تريد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد، فقلت أريد محمد بن إسماعيل، فقال اقرئه مني السلام. وكذلك قال المروزي كنت نائما بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. هذه نعمة وكرامات وفضل لهذا الإمام. سئل النسائي رحمه الله عن هذه عن العلاء وسهيل فقال هما خير من فليح، ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني يثني على كتاب البخاري. والبخاري رحمه الله لم يصنف هذا الكتاب حتى ماذا، حتى عرضه على مشايخه، على المشايخ، يعني عرضه عليهم هذا الكتاب، عرضه على علي بن المديني، على أحمد بن حنبل، على يحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث. يعني قالوا كتابك طيب وفيه خير إلا 4 أحاديث يرون أنها ضعيفة، فالبخاري يرى أنها ماذا، أنها صحيحة وتركها في صحيحه. قال عقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. فانظروا إلى هذا طبعا حصلت هناك له فتنة، وهذا هو حال أهل العلم، لا بد من البلاء والابتلاء والفتن. حصلت له فتنة بينه وبين الذهلي وهو من مشايخه في مسألة اللفظ، وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وأنه اتهم بأنه يقول أن القرآن ماذا، أن القرآن مخلوق وذلك. ولكن لا أريد أن أذكر هذا الذي حدث بينهم وكذا حتى لا أطيل عليه، ولكن سأذكر شيئا قليلا.

فيما بعد. والبخاري رحمه الله كان حريصا على تلامذته من الخوض في الفتن، لا يحب من طلبته أن يدخلوا في هذه الفتن أو ما حصل بين أو ما حصل بين بينه وبين غيره. وحتى أنه قال حافظ أبو عبد الله بن الأخرم قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري، لأنه تكلم في البخاري، فقام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس، قال الذهلي: لا يساكن يعني لا يكون معي يسكن هذا الرجل أي البخاري في بلد. فخشي البخاري وسافر، فخرج البخاري بنفسه ولا يريد أن يدخل طلبته أو التلاميذ الذين عنده فيما يحدث بينه وبين غيره. وأما البخاري رحمه الله فقد كذب ما نسب إليه من أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، أن لفظي بالقرآن مخلوق. قال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري قال: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول أي البخاري: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا فأكثروا الكلام عليه. فقال: ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قال: فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وأما تصانيف البخاري فهي كثيرة، ومنها ما مر معنا الجامع، وكذلك الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة، وكذلك التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وخلق أفعال العباد والضعفاء والمسند الكبير والتفسير الكبير والأشربة، وكثير من مؤلفات الشيخ أو الإمام البخاري رحمه الله، كثير من المؤلفات، ولكن أشرت إلى ذلك إشارات فقط. ثم بعد ذلك رجع إلى بخارى، رجع إلى بخارى إلى موطنه إلى بخارى، ووقع بينه وبين أميرها أمرا. وذكرت لكم يا أحبة أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير لا بد أن يبتلوا بابتلاءات. فلما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب، يعني الناس خرجوا يستقبلونه، بل قالوا أنها نثر عليه الدراهم والدنانير، يعني حتى الناس نثرت الدراهم الأموال فرحا بقدوم من؟ بقدوم البخاري. فقال غنجار في تاريخه: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد، هذا أمير الذي صارت بينه وبين البخاري شيء، الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك، يعني ائتي بكتبك لأنظر إليها وأسمع في منزلي. فقال محمد البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليأتي إلى المسجد. مثله مثل من؟ عامة الناس. العلم يا أحبة يأتي إليك، العلم يؤتى، أنت تذهب إلى العلم، أنت تذهب إلى مجالس العلم. الآن وصل الأمر إلى بعض طلبة العلم أنه قد يتصل على شيخه ويقول له: يا شيخ، لما لا تأتي إلى منزلي حتى أقرأ عليك؟ سبحان الله، قد يلبي البعض، لكن سبحان الله،

انظر كيف وصل جرأة الطلبة إلى هذا. أما المجالس العامة وهذا إن شاء الله أن هذه ليس فيها بأس. فهذا الكلام لم يعجب هذا السلطان، فكذلك فقال له إن لم ترد ذلك فامنعني، يعني أمنعني من أن أدرس في المسجد وحتى يكون لي حجة عند الله عز وجل. فكذلك فارق البخاري هذا البلد. كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن هذا الحاكم لما أمره أن يأتي إلى منزله ويقرأ عليه كذا وعلى أولاده، فالبخاري رفض ذلك. لا، السماع ليس للناس دون الناس، احضر معه من أراد أن يستمع. فاستعان خالد الحاكم برجل يسمى حريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى يتكلمون في مذهب الإمام البخاري، يتكلمون ويطعنون في مذهب البخاري. ثم لما تكلموا نفاه الأمير من البلد وأخرجه، فدعا عليهم البخاري، دعا عليهم، وذكرت لكم أن دعاه ماذا؟ مستجاب. فدعا عليهم فقال: اللهم أريهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال الراوي: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهري عليه، يعني أتوا إليه وغزوه وقتلوه، بأن ينادى عليه، ركبوه على بغلة أو على حمار وكان ينادى عليه، وأصبح عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث ابن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن وصفه، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراهم الله البلايا. وكيف لا يدافع الله عز وجل عن هذا الإمام وهو ولي من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بالدفاع عن أوليائه. فبعد هذا الذي شد عليه وبعد الطعن فيه وبعد ما أوذي البخاري رحمه الله، قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم. قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. خلاص وصل. قال: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فأقبضني إليك. قال: فما تم الشر شهرا حتى قبضه الله عز وجل. قال الوراق يقول: سمعت غالي بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري قبل قليل في بخر تانك، يقول إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون الخروج إليه، يعني يريدون البخاري أن يأتي، فأجاب، أراد أن يذهب يعلمهم ويسمعهم الحديث، وتهيأ للركوب على الدابة ولبس خفيه ولبس عمامته. فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها، يقول: وأنا أخذ بعضه، يعني يساعده في المشي. قال: اتركني فقد ضعف، يعني فتركناه. يقول: فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى ثم سال منه عرق كثير، وهذا من حسن الخاتمة، المؤمن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فيقول: فلما أدرجناه في أكفانه سمعت وصلينا عليه ووضعناه في حفرته، أي في قبره، يقول: فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، يعني بقيت الريحة، من أتى إلى قبر البخاري يشم الريحة. يقول: وجعل الناس يأتون إلى القبر ويأخذون ترابا من هذه الرائحة، يأخذون ترابا. يقول: فجعلنا عليه خشبا ومشبكا، يعني صوروا القبر حتى لا يعبث أحد بقبر البخاري. ويقول عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل.

0: قال فلما كان بعد أيام بلغني موته موت البخاري يقول فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومات رحمه الله ليلة السبت ليلة عيد الفطر ليلة السبت يعني اليوم الثاني كان ماذا كان عيد الفطر انظر إلى كيف هذا البلاء حتى في ليلة العيد وهو من مكان إلى مكان فمات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 وكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما تغمده الله برحمته فعشنا معكم في هذه الدقائق ولو أطلنا قليلا مع سيرة من سير أئمة الهدى وهو الإمام البخاري وإننا نستفيد منها ونقتدي بمثلها ولا شك أن طلبة العلم عليهم أن يقتدوا بمثل هذا الإمام فأسأل الله أن يجازيه عن المسلمين خير الجزاء فإن ما تجد أو كما قال أهل العلم فإن ما لا يوجد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا صحيح البخاري فهذه سيرة مختصرة وإلا فيها أمور ومواقف كثيرة للإمام البخاري لم أذكرها ولم أتطرق إليها وهو كله حتى لا أطيل ومع ذلك قد أطلنا في هذا المختصر فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله مع واضحه أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب. فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف

0: الكسرة والياء وحذف النون. هذه هي الخمس العلامات التي لا سابس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه أو علامة العمل. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب خمس علامات. والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، لللقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد، ثم فصله، ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الوارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته، فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا، كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله، رأيت الإسلام، هنا مفعول به منصوب بالفعل. فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، ستقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال: وأما جمع، وجمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشخص. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو،
0: بالزيادة، بالنقص، بالشكل، بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة، فإن علامة نصبه هي الفتحة، فإذا قلت، ارتقيت الجبال، أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا، أصحاب هذه جمع تكسير، وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها

يكون اسمها، يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى ومن باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون لأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد قد لا تلفظ بها فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة، فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره.

هنا فعل المضارع لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره على الألف، يعني منع من ظهورها التعذر، وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو أو نحو، والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش؟ بالفعل. وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال: وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف، أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى

إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو ماء، ذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق. العلامة الأولى هذه الثانية، وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع، يندر أن يقع التناوب بين الحركات. لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية. طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت، لما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب. والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل، يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه، ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء؟ للمحصنات. والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية.

جمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره. وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم. ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما النون، وأما حذف النون، معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب. فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة، ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة، يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا. إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها، وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا، أن تعودوا.

0: تعود قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا
1: الكلام على هذا الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء، الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو

الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم. لا

تدفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت
صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة أقول لو

حملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما

ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد. واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب، قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر. كما يقال: الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته. كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عاد عليهم بالنفع، ليس

ذلك. ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه: استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا
كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ماذا؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة؟ ها وهذا المعبر، لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك، هو نفس يصعد إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن،
ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن سمعون في الأمالي والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل إن طلب

قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب زمان طويل، كتابة لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور، طبيعة رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك، نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاع كثير من الناس، ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا من ظن هذا الظن أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين

تابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيل

ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا ليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف،

وكنت أنظر إلى العظم يلوح. معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه، عقد بابا ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع

دين، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف، لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه، ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد

قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى. فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى. فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم:
حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة 7 أشهر ما أكلوا مرقة مرق نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا ما أكلوا أرادوا أن يأكلوا سمكا قال فاشتريناه فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه إصلاح السمك فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه يقول ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم السنة فيها كم يوم واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40 كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله 84,500,000 ورقة في 40 عاما لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجزاد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن قالوا كم يكون قدره لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون قال 30,000 ورقة قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو 3,000 ورقة هذا الذي ترونه هو المختصر ثم قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم يعني كتابه من آدم إلى وقتنا هذا قالوا كم يكون قدره قال نحو مما في التفسير 30,000 ورقة فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه ماذا قال لأصحابه ابن جرير ماذا قال إنا لله ماتت الهمم ماتت الهمم ثم أملى تفسير تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا ورقة

جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى سنة 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين ضربت له أكباد الإبل من الأمصار إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم يعني يتظاهر لأمه أنه نائم فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس وكان كثير الدرس ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة أعاد دراسته 1000 مرة ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المدونة إلى أن قال لي أبي ذات يوم يا بني ما يكون منك لا تعرف صنعة يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك قال فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي عرفت اليوم ابني يقول لأمه لأم التبان زوجة الوالد عرفت أني عرفت اليوم ابني وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس قال ولم أجد مجلسا فقام لي رجل من موضعه لما رآه قال وأجلسني فيه فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك فقال له أسكت هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان وقال آخر خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم عرف أن هذا ولده معظم ومقدم ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى سنة 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث بدأ يعدل التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي ولم يكن قط لي شغل إلا العلم ولي في هذا الجامع يعني جامع المنصور في بغداد لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام وقال قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة والأسدية 75 مرة والموطأ 45 مرة ومختصر البرقي 70 مرة والمبسوط 30 مرة هل يمكن أن يقرأ من يضيف

وقته، ويكتب هذا من يضيع وقته. جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه. معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له: قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب، يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي: هذا كله وهو بعد ابن 10 سنة، كل هذا. يقول: فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة.

0: إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل همك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نزيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نزيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول: يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض

فوقع على حائط لهم فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل. فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن

أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس، لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء

يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في

النحل. قالوا إذا لما نام جاءه الوحي في المنام، ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة سورة العلق أو جزء من هذه السورة؟

تام. هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم هي طائفة أخرى وهم قليل قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ

ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد، والكبس بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط، لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه

بلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا، قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة. وكان امرأ ماذا؟ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورق بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا؟ مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة.

في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من خصائص الرسل، آمن به وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام، قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد فرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذا عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح.

عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي. فقالت له: معاذ الله، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له: يا جابر، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر، فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال: فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح، قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا: هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال: يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي

بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل الله عز وجل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمن علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، ما رأيتم

0: فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين. فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول اجلس 3 مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت، ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي، ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا دخل الصادق الأمين. فقالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا، فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر، هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر 3 سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما جعل هذه الرواية، نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنها رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم، نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه، وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة. لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس عشر.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا

0: في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق والمعنى أنها ذبيحة يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه. قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى فيه، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب أي المكان نفسه والمكان المجاور له.

لاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة. لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم، وإقرار لهم على باطلهم، وإغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة، فدل ذلك

0: دل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها، وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها، فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة، ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد، كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري، تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله، واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد، أبا الأبرد، إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه

0: في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، فقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، ونص على بعضهم، ثم قال: قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله: وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة، ووفق بين الآية والحديث، نعم، هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة

0: للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح، والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
0: نعم أكمل.
1: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا، وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو داود صالح الحديث، قال الحافظ صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش؟ في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث

شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله، قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما. وقال الإمام مالك ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف، ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين، فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر، انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، صحسن إسناده، وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم، قال ورواية جابر وأنس، قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني.

0: هو الحاكم من أهل العلم من صحها بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس أخرجها ابن ماجه في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة ابن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحها الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب. وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعف وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة أربع وستين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا.

0: وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود، ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك. واضح؟ ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا.

0: والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال هذا هو الصحيح مرسل قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام
0: ولو نذره
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوف بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعياد، إن فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا يمين أم لا، قال على قولين روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين لحديث عائشة لا نذر في معصية

0: كفارته كفارة يمين والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي نعم والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل عن الحافظ الإمام الترمذي قال سمعت محمدا يعني من الإمام البخاري رحمه الله يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن فأنى هذا الاتفاق. الكلام في هذا الحديث طويل وكثير ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذي طريق ماذي من؟ أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه روي

0: ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة 75 و200.
0: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد الجواب أن ذلك ماذا جائز وقد فعل. نعم أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك ورفع فيها الأذان فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم. وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك من حيث الصلاة فيها، هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يؤم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم طرد من السخف قديما، حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب. أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى. ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك أو اركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه. وفي هذا الجامع لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه، صلي خلفه. فهمت هذا؟ لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد، يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟ الضرار.

0: هي أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام البخاري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيدان بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 22 من شهر محرم عام 48 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونبدأ من هذه الليلة، هي هناك دورة علمية بإذن الله في هذا المسجد تبدأ من الغد إن شاء الله، واليوم ستكون محاضرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله. ولا شك يا أحبة أن في قراءة سيرة الأئمة والعلماء وسيرة السلف الصالح وسماعها، لا شك أن فيها تربية للنفوس، تربية للنفوس، وكذلك فيها تقويم للأخلاق، وكذلك فيها معرفة قدر الإنسان لنفسه. فعندما يرى ذلك الجيل وكيف كان اجتهادهم، كيف كانوا يجتهدون في العبادات وكذلك في الجهاد وكذلك في العلم، في كل أمور العبادات، فإن الإنسان يحتقر نفسه عندما يسمع أو يقرأ لمثل هؤلاء. فإن القراءة في سير السلف الصالح لا شك أن فيها أخذ العبر، وكذلك أخذ الدروس، وكذلك الاقتداء بهم، كذلك فيها تثبيت للقلوب، فإن القلوب تثبت بإذن الله عز وجل على السنة، وكذلك فيها أو كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فينبغي للمرء أن يكثر من القراءة أو من السماع لسير السلف الصالح، وفي مقدمتها لا شك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة معنا إن شاء الله في هذه الدقائق الكلام عن سيرة الإمام، سيرة من سير أعلام الهدى، وهو الإمام البخاري رحمه الله. ولعلها تكون بداية لمثل هذه السلسلات، فتكون بين فترة وأخرى نتكلم عن إمام من الأئمة، من أئمة السلف. ولا شك أن هذه السيرة التي سنتدارس معكم فيها، أي سيرة الإمام البخاري رحمه الله، ستكون أكثرها قد أخذتها من هدى الساري لابن حجر أو هدي الساري لابن حجر، فهذا أكثرها كما ذكرت. الإمام الجهبذ الورع أمير المؤمنين في الحديث هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. وقبل أن أذكر هذه السيرة أحببت أن أقول أنها ستكون مختصرة، وإلا سيرة مثل سيرة الإمام البخاري تحتاج إلى أكثر من يوم ولا أبالغ في هذا، ولكن سنأخذ منها لمحات، وإن كان هناك تعليق على بعضها علقت بشيء يسير إن شاء الله. إذن هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. ولد الإمام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلال

مالك، وهو من المحدثين وهو من أهل العلم. والد البخاري هو من المحدثين وهو من أهل العلم. وروى عنه العراقيون وذكره البخاري، ذكر في التاريخ الكبير، فقال أي ذكر عن أبيه البخاري محمد، ذكر عن أبيه فقال: إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. فالبخاري لا شك أنه، طبعا نعلم أنه مات والد البخاري، والد الإمام البخاري وهو إسماعيل، مات ومحمد صغير، أي محمد أي البخاري صاحبنا في هذه السيرة، مات والده وهو صغير، فنشأ في حجر أمه. يعني من التي ربته؟ الأم. مثله مثل بقية الأئمة، لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد، في سيرة الشافعي، في سيرة الإمام مالك، في سيرة أبي حنيفة، وهكذا كثير من الأئمة العلماء قد تربوا على أيدي أمهاتهم. إذن فنشأ في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه، حج البخاري مع أمه وأخيه، وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. لما ذهب البخاري رحمه الله وأمه وأخيه، ذهبوا إلى الحج، رجعت الأم والأخ، وبقي البخاري لأخوه أحمد، رجع مع أمه إلى بخارى. وأما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري فبقي في مكة لطلب العلم. ولا شك أن أمه من الصالحات، أمه كانت صالحة ولها كرامات، لها كرامات. فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات أولياء الأولياء، قال: أن محمد بن إسماعيل صاحبنا البخاري أنه ذهبت عيناه وهو صغير، أي عمي وهو صغير، البخاري وهو صغير ذهبت عينه وصار أعمى، فكانت أمه تدعو تتعبد وتدعو الله عز وجل، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام، أتاها في المنام فقال لها: يا هذه، أي قومي، قد رد الله على ابنك بصره. فقال لها: قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فقال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وهذا والله يعني الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل، والله عز وجل قادر أن يستجيب لك وأن يعطيك ما تتمنى، فإن الله هو الغني ونحن ماذا؟ الفقراء. ووالله لو أعطانا الله عز وجل، لو أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الناس قد تركت الدعاء، تركت الناس الدعاء، ولا تدعو إلا إذا أصبح في ضيق أو في مصيبة يدعو الله عز وجل، لكن إذا كان في رخاء ما يدعو الله، لا، يدعو الله عز وجل في كل أوقاتك. فانظر إلى أم البخاري رحمهم الله كيف أنها كانت تدعو الله عز وجل وتصر بالدعاء وتلح بالدعاء، فرد الله عز وجل بصر هذا الإمام. كان شديد الحفظ البخاري، كان شديد الحفظ ومتقن لحفظه. فقال محمد بن أبي حاتم، تعرفونه أهل الحديث، محمد بن أبي حاتم الوراق تسمعونه كثيرا، ستسمعونه في سيرة البخاري كثيرا، الوراق. فإذا سمعت الوراق فهو محمد بن أبي حاتم، وإذا سمعت عن أبي حاتم فهو محمد بن أبي

حاتم وهو من الوراق، وسمي الوراق هو لأنه هو الذي كان ينصف مع البخاري، وهو كان ملازم للبخاري رحمهم الله عز وجل. يقول الوراق: سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وأنا في الكتاب، أي وهو صغير في السن، وألهم الحفظ. قلت، أي الوراق قال: قلت وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ألهم الحفظ والإتقان في الحفظ وهو في 10 سنوات، وقد يكون حتى أقل من ذلك. يقول: خرجت من الكتاب، يحفظ القرآن، يقول: خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي، وهو من أول شيوخ البخاري، ذهب إليه يطلب العلم عنده في الحديث وغيره. قال يوما، أي الداخلي، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، أي علم الحديث، يقول: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت، أي البخاري وهو صغير 10 سنوات، قال: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني الشيخ، هذا صغير في السن، كيف تقول هذا؟ فانتهره وشد عليه، فقلت له، أي البخاري قال لهذا الشيخ: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، لأن الشيخ كان يحدث من حفظه، فقال له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل إلى بيته الداخلي، دخل إلى بيته فنظر فيه، ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟ يسأل البخاري: كيف هو يا غلام؟ قال البخاري: فقلت هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. قال فقال له إنسان: ابنك ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. يقول البخاري عن نفسه: فلما طعنت في 16 سنة، أي بلغ في سن كم؟ 16. يقول: حفظت كتب ابن المبارك، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. وذكرت قبل قليل ذهب مع أمه وأخيه إلى الحج، فرجعا وهو ماذا؟ وهو بقي يطلب العلم. فهذه أول بداية رحلته في طلب العلم، أول بداية رحلته في طلب العلم، كما قال الحافظ ابن حجر، يقول: فكان أول رحلته على هذا 10 و200. حتى إن ابن حجر علق وقال: لو كان أو لو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه، يعني لأدرك شيئا عظيما، ولكنه ما رحل إلا بعدما يعني قد طالب 16. ولو نقرأ في سير أهل العلم فتجد أنهم، وخاصة أهل الحديث، أنهم قد رحلوا وأمضوا أوقاتهم وأعمارهم في طلب العلم. يقول أيضا البخاري رحمه الله، يقول: فلما طعنت في 18، يعني وصل في عمره كم؟ انظروا إلى أعمارهم كيف مباركة، من الكتاب إلى حفظ الحديث إلى الرحلة في طلب العلم. ثم قال: فلما، أي وصل إلى 18، يقول: صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، صنف، ثم صنفت التاريخ في المدينة، يقول هو، يقول: عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. وكان بعض المصنفين قديما إذا أرادوا أن يصنفوا يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تبركا أو كذا، وإنما يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصنفون. وهذا فعل أيضا البخاري مثل ذلك. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، هذا يدل على توسع علمه رحمه الله، إلا أني كرهت أن أطيل في الكتاب، يعني ما في شيء ذكره في التاريخ إلا ويعرف له فيه قصة، ولكن لم يذكر أكثرها حتى لا يكون الكتاب طويلا. فيقول

أيضا عن نفسه رحمه الله يقول: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، رحلة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. فانظر إلى هذه الرحلة، ما شغله إلا ماذا؟ إلا العلم، ما شغله إلا العلم. وهذا هو حال أهل العلم قديما وحديثا. وقال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يعني صغير، فلا يكتب، يقول فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني كان غلام وهؤلاء أكبر منه سنا، فكانوا لما رحلوا إلى البصرة وذهبوا إلى مشايخ كانوا يكتبون، والبخاري لا يكتب وهو غلام، فلاموه، يبدأون يلومونه ويسدون إليه النصائح، وهذا لا شك أنه شيء طيب، يتعاهد الناس بعضهم بعضا. يقول: فلمناه بعد 16 يوما، يعني مكث معنا 16 يوما لا يكتب، فقال: قد أكثرتم علي، يعني أكثرتم علي النصيحة، فأعرضوا علي ما كتبتم، أنتم كتبتم، نعم، أعرضوا علي ما كتبتم. يقول: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث كتبوها، يقول فقرأها كلها عن ظهر قلب، ما كان يكتب لكن كان ماذا؟ يحفظ، هو حافظ ومتقن للحفظ. يقول: حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، يعني نحن الذين نكتب ولمناه، لما أكثره لم يريد أن يخبرهم، لكن لما أكثروا عليه قال: أعرضوا علي كتبكم، فعرضوا عليه فقرأها حفظا، فأصبحوا هم الذين يكتبون يصححون ما عندهم على حفظ البخاري. وقال: أما بداية التحديث، يقول أبو بكر بن أبي عتاب الأعين، يقول: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد، يعني لم يخرج له الشنب ولا الشارب ولا اللحية. يقول: على باب محمد بن يوسف الفريابي. وكان ابن حجر قال: كان موت الفريابي 12200، وكان سن البخاري إذ ذاك نحوا من 18 عاما أو دونها. فهو ما كان رحمه الله إماما حافظا كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول محمد بن الأزهر السجستاني، يقول: كنت في مجلس سليمان ابن حرب والبخاري معنا يسمع ولا إيش؟ ولا يكتب، يسمع ولا يكتب. يقول: فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. يعني قد يكون في الكوفة مثلا ويسمع ولا يكتب ما يريد إلا في البصرة، من قوة ماذا؟ من قوة حفظه. ويقول محمد بن أبي حاتم، من هو؟ الوراق، محمد بن أبي حاتم عن البخاري، يقول: كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقلت لهم: أبو عروة وهو معمر بن راشد، وأبو الخطاب وهو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة وهو أنس بن مالك. يعني هذا على يدل على حفظ هذا الإمام، وهذا مثال على حفظه. روى محمد بن أبي حاتم عن البخاري، يعني عن مشايخه، لن أذكر المشايخه فهم كثر، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه السيرة، وإلا والله هي من خير المجالس أن نكون مع هذا العالم الإمام المحدث. ولكن يقول الوراق رحمه الله عن البخاري أن البخاري قال: كتبت عن 1080 نفسا، يعني كم مشايخه؟ 1080، 1080. وهل هذا جمعها

أو هؤلاء المشايخ جمعهم وكتب عنهم وهو نائم أو في بيته؟ لا والله، كان يرحل، يرحل في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم هذه من صفات أهل العلم ومن صفات طلبة العلم. الآن بعض طلبة العلم من يقول عن نفسه أنه طالب علم، لا نقول له يرحل، لا ترحل، لكن احذر في بلدك، احذر في بلدك لمشايخ بلدك، احذر، احذر مجالس العلم وهو لا يحضر. فمن باب أولى هو لن يرحل، وإن رحل قد لا يرحل من أجل طلب العلم، وإنما يكون من ماذا؟ لأمور أخرى، والله المستعان. فمشايخه كثر، ويقول أيضا: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال ابن حجر: وينحصرون في خمس طبقات، أي مشايخه ينحصرون في خمس ماذا؟ في خمس طبقات. فلكن لا أريد أن أتوسع في هذا، في هذا الأمر، لأنه سيطول إن تكلمنا على مشايخ البخاري وعندما رحل وكذا وكذا سيطول. وكذلك كما ذكرت لكم كان زاهدا رحمه الله. وكذلك المال الحلال يا أحبة، المال الحلال له أثر في الصلاح والإصلاح. الإنسان إن بحث عن المال الحلال وابتعد عن الحرام يصلح والله به نفسه، وليس فقط هذا، بل يصلح به حتى أبنائه. يصلحون لك الأسرة، يصلح لك البيت، تصلح لك الزوجة، تصلح لك الأولاد، تصلح حتى في نفسك، تصلحها بهذا المال. ويبارك الله لك في مالك وفي بدنك وفي أولادك، ويستقبل أيضا ويقبل منك دعاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، وماذا؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي إلى ما قال النبي فأنى له ذلك. فلهذا يقول، قال وراقه أي محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت محمد بن خراش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، والد البخاري، فقال: لا أعلم من مالي، هذا والد البخاري يقول: ما أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. يعني ليس حراما خالصا، حتى شبهة قد يكون حراما أو لا. واليوم نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يأتي شخص ويقول: سوف أتعامل مع كذا وكذا، فيقول له: هذا ربا، هذا حرام، أفتى العلماء، هيئة كبار العلماء أنه حرام، أنه ربا، لكن يقول: لا، لكني سمعت شيخا في السناب يقول كذا، أو شيخا شخص طالب علم يقول في تويتر كذا. انظر، هذا هو يريد أن يبحث الحرام، لكن يريد أي شيء حتى يصل إليه، نسأل الله السلامة. والبخاري رحمه الله قد ورث من أبيه مالا كثيرا، وكان يعطيه مضاربة يشتغل فيه، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي، فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، قال كلمة: ولن أبيع ديني بدنياي، لن أبيع ديني بدنياي. فهذا هو من زهده في هذا، في هذا المال. كذلك قال غنجار في تاريخه: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة، أتته بضاعة من أبي حفص، فاجتمع بعض التجار إليه، قيل أنها حرير أو كذا، فاجتمع إليه التجار إليه بالعشية، وطلبوه منه بربح 5,000 درهم، يعني أعطوه ربحا 5,000 درهم، فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون، فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم.

ردهم، ما أعطاهم، وقال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي. انظر، قالهم انصرفوا، وانصرف إلى بيته ونوى أن يعطيهم اليوم الثاني، مع أنه لو باع من هؤلاء لجاز البيع، لكن يقول لا أحب أن أنا نويت انتهى. وهذا يدل على زهده في المال، زهده في المال. يقول وراق البخاري، يقول سمعته أي البخاري يقول خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي، تأخرت نفقتي، المال الذي يأتي تأخر، يقول حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، ما وجد شيئا يأكله فأكل من حشائش الأرض. يقول فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. رزق من الله، رزق من الله عز وجل. طلب العلم ليس سهلا، طلب العلم ليس سهلا. ولو تقرؤون في سير السلف وعلماء الحديث وكيف طلبوا، كانوا يرحلون على طلب الحديث مشيا على الأقدام، بل إن البعض يقول قد بلت الدم لأنه مشى حافيا في حرارة الشمس، مشى حافيا لم يجد ما ينتعل به إلى أن بال الدم من شدة الألم، وهو ماذا يريد أن يطلب؟ ماذا؟ أن يطلب العلم. فيقول أيضا الوراق قال وسمعته أي البخاري يقول كنت أشتغل في كل شهر 500 درهم، أو أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى، ما أبقي شيء له، كلها أنفقها في ماذا؟ في طلب الحديث. وقال عبد الله ابن محمد الصيارفي كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جارية، جاريته الأمة التي عنده، وأرادت دخول المنزل، أرادت أن تدخل المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، المحبرة الحبر، علبة الحبر اللي يكتب فيها كانت، ولا بد أن نعلم كيف عثرت فيها، لأن كتب أو مجالس أهل العلم دائما تجد مجالس أهل العلم ما هي مرتبة، طلبة العلم وأهل العلم قد تذهب إلى مكتبته قد لا تجدها مرتبة، قد تجد هنا كتاب وهناك كتاب وعلى الأرض كتاب وفي الرفوف كتب، يعني لا لم يتفرغ بعد لا إلى ترتيبها، وهذا يدل على أنه منشغل بالكتابة ومنشغل بماذا؟ بالاطلاع وبالقراءة. فدخلت عليه الجارية فعثرت على محبر بين يديه، فعثرت على محبر بين يديه فقال لها كيف تمشين، يعني بمعنانا أي ألم تر الطريق، الطريق المحبرة ليست سهلة، قديما من أين يأتي الحبر ومن أين يأتي الأوراق ومن أين، كيف تمشين يعني ألم تري هذا؟ فقالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي، يعني أنا إذا لم أرى طريق كلها أحبار وأقلام وكتب كيف أمشي. فبسط يديه، بسط يديه وقال اذهبي فقد اعتقتك. فقيل له من كان في المجلس يا أبا عبد الله أغضبتك، يعني غضبت، قال فقد أرضيت نفسي بما فعلت، رضيت، أرضيت نفسي بأني اعتقتها لله عز وجل. فانظر إلى ذلك. أيضا البخاري رحمه الله كان ماهرا في الرمي، كان ماهرا في الرمي بالسهام، وقال وراقه كان يركب إلى الرمي كثيرا، يخرج كثيرا إلى الرمي، التدرب على الرمي. يقول فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطى سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق، ومن أراد أن يسابقه في ذلك لا يستطيع. فكذلك ورعا، ومن ورعه لما خرج إلى الرمي، فمرة جعل إلى مكان مرت السفن،

ذهب إلى مكان فيه مرسى السفن، مكان ما تبقى السفن أو تربط فيها. فأصاب سهم البخاري وتد القنطرة التي على النهر السفينة، فانشق هذا الوتد مع سهم البخاري، انشق هذا. فلما رأى ذلك البخاري نزل من على دابته فأخرج السهم من الوتد، وكذلك ترك الرمي وقال ارجعوا، فرجعوا وأبقى معه رجلا. فقال اذهب إلى صاحب الوتد، إما أن نعطيه مكانه مالا أو أن نصلح له أو كذا. فلما ذهبوا إليه فقال الرجل وهو حميد بن الأخضر، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك. انظر، ونحن اليوم نسأل الله السلامة قد يؤذي الجار جاره، أو قد يأتي بمركبته ويؤذي مركبة أحد الناس ويذهب دون أن يعرف، ينظر هل رآني أحد؟ لا، لم يرك أحد، يذهب. فانظر إلى ورع هؤلاء الأئمة، وكيف لا يكون عنده الورع وهو من علماء الحديث. وأيضا البخاري رحمه الله كان ممن إذا دعا استجيب له، كانت دعوته مستجابة. يقول البخاري رحمه الله، يقول وهو الوراق يقول عنه، يقول سمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال دعا ربه مرتان أو مرتين فاستجيب في الحال، يعني ما انتهى من الدعاء إلا واستجاب. فيقول فلن أحب أن أدعو بعد، فلم يدعو بعد، يقول فلعله ينقص من حسناتي. كان كذلك حافظا لسانه من الغيبة والنميمة، فكان حافظ نفسه لا يكون، حتى هو كان يقول أسأل الله ألا يكون لي خصم في الآخرة. فقالوا له، قال له الوراق وإن الناس تنقم عليك في كتاب التاريخ، يقولون أنك تغتاب الناس، يعني الجرح والتعديل. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. فكان حريصا فكذلك، واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. وكذلك هو قال عن نفسي ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام، يقول منذ أن تعلم أن الغيبة حرام يقول ما اغتبت أحدا قط. فانظروا إلى هذا. والآن يا أحبتي، بعض طلبة العلم نسأل الله السلامة تجد مجلسه كله فلان وفلان، ويلبسه لباسا شرعيا، يقول جرح وتعديل. لا، هذا مو جرح وتعديل، هذه غيبة، هذه إيش؟ هذه غيبة، وسيحاسبك الله عز وجل عليها. وإلا الجرح والتعديل له أهله وله مكانه وله زمانه، وهو مستمر إلى قيام الساعة، ولكن ليس بمن يلوك أو يلوك إخوانه بلسانه، نسأل الله السلامة. وكان في عبادته خاشعا، كان من أهل العبادات رحمه الله. فهو ذات يوم قام يصلي بحضرة جماعة معه، فقام يصلي نافلة، فلسعه الزنبور. الزنبور تعرفونه مثل النحلة لكنه لا يخرج عسلا، هو مثل النحلة وأكبر قليلا. فلسعه 17 مرة وهو يصلي. فلما قضى الصلاة قال لإخوانه وأصحابه انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، في شيء أذاني في الصلاة. فرفع من لبسه فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وحتى أنه قيل بعض الرواة قال أنه قال كنت في آية فأحببت أن أتمها، وهذا من أهل الخشوع. وكان متواضعا وكان كريما وكان زاهدا حتى في الطعام. وكان يكثر قيام الليل، كان مكثرا لقيام الليل. وكانوا في رمضان يجتمعون أصحابه إليه، يجتمعون إلى البخاري فيصلون معه. كان في أول ليلة أو أول الليالي
يستمعون.

له فيصلي كل ركعة في بداية الصلاة 20 آية، ويقرأ في السحر من النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال. كان يختم في كل 3 ليال. وحتى أن الوراق قال كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. وكان حتى أنه في نومه خفيفا، كان لا يكثر من النوم، بل إنه قد يقوم من نومه فزعا ويكتب ماذا؟ ويكتب حديثا ويرجع. وكذلك ذكر ثناء الناس أن العلماء ذكروا وأثنوا على البخاري كثيرا، ولو تكلمنا اليوم وغدا وبعد غد ما كفينا أو ما نقلنا كلام أهل العلم. ولكن سليمان بن حرب نظر إليه يوما، نظر إلى البخاري يوما وقال هذا يكون له صيت، لما رآه قال سيكون لهذا الغلام صيت، وكذا قال أحمد بن حفص. وقال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة، يعني حتى يسألونه وهو في طلب الحديث. فهذا الذي ذكره أهل العلم وهو كثير، ولكن لا أريد أن أطيل في هذا. بل سئل قتيبة مرة، سئل عن طلاق السكران، سئل عن طلاق السكران، فإذا بالبخاري قد دخل، فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، يعني جماعهم كلهم في من؟ في البخاري. قال وقد ساقهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. وهذا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ من مما سمع وقرأ من هؤلاء. فالبخاري رحمه الله كان يحضر في مجالسه، قال أهل العلم كانوا يحضرون في مجالسه قرابة عشرين ألفا. وكذلك سئل العباس أو الحافظ أبو العباس الفضل ابن العباس المعروف بفضلك الرازي أيهما أحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري أو أبو زرعة؟ فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، يعني لم ألتقي به، وفي يوم أستقبلني التقيت به بين حلوان وبغداد، يعني التقيت في هذا المكان، فرجعت معه، أي مشيت معه مرحلة، يقول فذكرت كثير من الحديث التي عندي يحفظها من أجل أن ينظر البخاري هل يمر عليه حديث عندي ليس عنده؟ يقول فكل الأحاديث التي عندي يعرفها البخاري. يقول وكذلك أما أبو زرعة، هو الآن قال أما أبو زرعة فعدد، يعني عندي من الأحاديث التي ليست عنده مثل عدد شعر رأسه، يعني بمفهوم كلامه أن البخاري هو أحفظ من أبي زرعة. والأئمة أثنوا على البخاري كما مر معنا، ولعله يمر بعض الثناء المختصر التي سأذكر منها. كذلك من الأمثلة على سعة حفظ البخاري، من الأمثلة على سعة حفظ، يقول أبو أحمد بن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، يعني سافر إلى بغداد، فسمع به أصحاب الحديث سمعوا عن البخاري ويعرفون البخاري، اجتمعوا ودبروا أمرا بليل وأرادوا أن يمتحنوا حفظ البخاري، فأتوا بمئة حديث وقلبوا الأسانيد مع المتن، أسانيد الحديث الأول وضعها للحديث الثالث، ومتن الحديث الثالث وضعها للأول، يعني يريدون أن، ثم أتوا بعشرة

أشخاص، وكل شخص عنده 10 أحاديث سيقول للبخاري. ثم لما وصل البخاري وجلس، فقاموا رجل من 10 فسألوا عن حديث كذا وكذا وكذا، ثم الثاني 10 أحاديث، ثم الرابع، وهو لا يجيب، إنما كلما أتى بحديث قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا أهل العلم وأهل الحديث هنا سيعرفون أنه ماذا؟ أنه حافظ. وأما أهل الجهل الحاضرين سيقولون ما إيش هذا البخاري، كل ما سألوا قال ما أعرف. فلما انتهى فرغوا، الآن انتهوا 10، التفت إلى الأول وقال له أما السند الأول فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهو للحديث الثالث، وبدأ يعيد لهم كل هذا. ابن حجر رحمه الله علق على هذه القصة قال ليس العجب أن البخاري رد الخطأ، هذا ليس عجبا لأنهم يعرفون أنه حافظ. قال العجب أنه حفظ الأسانيد التي أعطاه خطأ ثم بعد ذلك ردها، وهذا يدل على أنه آية في الحفظ، آية في الحفظ. وكذلك عنده حافظ عجيب رحمه الله عز وجل. فعن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعا فيحفظه عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. يعني لو أخذ الكتاب ونظر إليه وأخذ أطراف الحديث حفظه من مرة واحدة، وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه آية من الآيات في الحديث، وهو ليس عربي، وهو ليس عربي، ولكن هذا يدل على أن الله عز وجل ينصر بالدين. ليس نصر الدين يكون عربي أو غير عربي أو شريف أو كذا أو من أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر، لا لا، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. انظروا إلى أصحاب الكتب الستة، أكثرهم ليسوا بعرب بل هم من العجم، وكان يستعمل الأشياء المعينة على الحفظ. وقال وراقه الوراق قال وبلغني أنه شرب البلاذر، والبلاذر هذا نوع من الأشجار، وقالوا أنه يشبه نواة التمر، ولبه مثل لب الجوز إلى آخره. فقلت له مرة، أي الوراق قال له، قلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم، ثم أقبل علي وقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، الجد والاجتهاد. وتعرفون الشافعي، وهو الذي قيل أنه حفظ موطأ الإمام مالك في كم وعمره كم؟ 10 سنوات قيل عن الشافعي. ولما مالك قال إني أرى كذا النور وكذا عليك فلا تطفئه بالمعاصي، وهو القائل شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فالمعاصي يا أحبة تزيل النور من القلب، ولهذا يصبح الحفظ شديدا. فمن أوائل الحفظ أو من أوائل ما يعينك إلى الحفظ طبعا الدعاء الله عز وجل وكذا وكذا، ومن ضمنها أيضا من الأسباب قال ماذا؟ إلا هو ترك المعاصي. وحتى هو دعا رحمه الله، دعا لكتبه، قال أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه التصنيفات، فهو دعا لكتبه بالبركة. هذا من الأمور. أيضا حدثت هناك مدارسة بين الإمام البخاري وبين مسلم أيضا، وفي بعض الأحاديث حتى أن مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبله بين عينيه، مسلم الإمام مسلم قبل البخاري بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطيب الحديث في

طبيب الحديث في علله. انظر كيف يعرفون قدر أهل العلم، هذا مسلم وهذا وهذا البخاري، لما حصل بينهم في بعض الأمور وبعض ماذا الأحاديث. أما هو صاحب ماذا، ما اسم كتابه، ما اسم كتاب البخاري؟ الجامع. لما كثير منا ما يحفظ اسمه الطويل، لكن طيب بارك الله فيك يا شيخ، كثير منا ما يعرفه، لكن عرفوه بماذا؟ بصحيح، صحيح البخاري. يقول صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، حتى أنه يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين. يعني ما في حديث دخل في صحيح البخاري الآن إلا وصلى عليه كم ركعتين. انظر كم صلى، انظر كم صلى الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري الآن. رؤية منامات في البخاري، كثير من أهل الفضل وأهل الخير رأوا المنامات في البخاري. يقول الفربري سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه من الأرض وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وهذا يدل على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى أيضا قال لي أين تريد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد، فقلت أريد محمد بن إسماعيل، فقال اقرئه مني السلام. وكذلك قال المروزي كنت نائما بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. هذه نعمة وكرامات وفضل لهذا الإمام. سئل النسائي رحمه الله عن هذه عن العلاء وسهيل، فقال هما خير من فليح، ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني يثني على كتاب البخاري. والبخاري رحمه الله لم يصنف هذا الكتاب حتى ماذا، حتى عرضه على مشايخه، على المشايخ، يعني عرضه عليهم هذا الكتاب، عرضه على علي بن المديني، على أحمد بن حنبل، على يحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث. يعني قالوا كتابك طيب وفيه خير إلا 4 أحاديث يرون أنها ضعيفة، فالبخاري يرى أنها ماذا، أنها صحيحة وتركها في صحيحه. قال عقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. فانظروا إلى هذا طبعا حصلت هناك له فتنة، وهذا هو حال أهل العلم، لا بد من البلاء والابتلاء والفتن. حصلت له فتنة بينه وبين الذهلي وهو من مشايخه في مسألة اللفظ، وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وأنه اتهم بأنه يقول أن القرآن ماذا، أن القرآن مخلوق وذلك، ولكن لا أريد أن أذكر هذا الذي حدث بينهم وكذا حتى لا أطيل عليه، ولكن سأذكر شيئا قليلا فيما بعد. والبخاري رحمه الله كان حريصا على تلامذته من الخوض في الفتن، لا يحب من طلبته أن يدخلوا في هذه الفتن أو ما حصل

بين أو ما حصل بين بينه وبين غيره. وحتى أنه قال حافظ أبو عبد الله بن الأخرم قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري، لأنه تكلم في البخاري، فقام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس، قال الذهلي: لا يساكن يعني لا يكون معي يسكن هذا الرجل أي البخاري في بلد. فخشي البخاري وسافر، فخرج البخاري بنفسه ولا يريد أن يدخل طلبته أو التلاميذ الذين عنده فيما يحدث بينه وبين غيره. وأما البخاري رحمه الله فقد كذب ما نسب إليه من أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، أن لفظي بالقرآن مخلوق. قال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري قال: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول أي البخاري: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا فأكثروا الكلام عليه. فقال: ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قال: فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وأما تصانيف البخاري فهي كثيرة، ومنها ما مر معنا الجامع، وكذلك الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة، وكذلك التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وخلق أفعال العباد والضعفاء والمسند الكبير والتفسير الكبير والأشربة، وكثير من مؤلفات الشيخ أو الإمام البخاري رحمه الله، كثير من المؤلفات، ولكن أشرت إلى ذلك إشارات فقط. ثم بعد ذلك رجع إلى بخارى، إلى موطنه، إلى بخارى، ووقع بينه وبين أميرها أمرا. وذكرت لكم يا أحبة أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير لا بد أن يبتلوا بابتلاءات. فلما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب، يعني الناس خرجوا يستقبلونه، بل قالوا أنها نثر عليه الدراهم والدنانير، يعني حتى الناس نثرت الدراهم الأموال فرحا بقدوم من؟ بقدوم البخاري. فقال غنجار في تاريخه: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد، هذا الأمير الذي صارت بينه وبين البخاري شيء، الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك، يعني ائت بكتبك لأنظر إليها وأسمع في منزلي. فقال محمد البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليأتي إلى المسجد. مثله مثل من؟ عامة الناس. العلم يا أحبة يأتي إليك، العلم يؤتى، أنت تذهب إلى العلم، أنت تذهب إلى مجالس العلم. الآن وصل الأمر إلى بعض طلبة العلم أنه قد يتصل على شيخه ويقول له: يا شيخ، لما لا تأتي إلى منزلي حتى أقرأ عليك؟ سبحان الله، قد يلبي البعض، لكن سبحان الله، انظر كيف وصل جرأة الطلب إلى هذا. أما المجالس العامة وهذا، إن شاء الله أن هذه ليس فيها بأس. فهذا الكلام لم يعجب هذا السلطان،
فكذلك فأنت قال له إن لم ترد ذلك فامنعني، يعني أمنعني من أن أدرس في المسجد وحتى يكون لي حجة عند الله عز وجل. فكذلك فارق البخاري هذا البلد، كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن هذا الحاكم لما أمره أن يأتي إلى منزله ويقرأ عليه كذا وعلى أولاده، فالبخاري رفض ذلك. لا، السماع ليس للناس دون الناس، احضر معه من أراد أن يستمع. فاستعان خالد الحاكم برجل يسمى حريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى يتكلمون في مذهب الإمام البخاري، يتكلمون ويطعنون في مذهب البخاري. ثم لما تكلموا نفاه الأمير من البلد وأخرجه، فدعا عليهم البخاري، دعا عليهم، وذكرت لكم أن دعاه ماذا؟ مستجاب. فدعا عليهم فقال: اللهم أريهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال الراوي: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهري عليه، يعني أتوا إليه وغزوه وقتلوه، بأن ينادى عليه، ركبوه على بغلة أو على حمار وكان ينادى عليه، وأصبح عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث ابن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن وصفه، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراهم الله البلايا. وكيف لا يدافع الله عز وجل عن هذا الإمام وهو ولي من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بالدفاع عن أوليائه. فبعد هذا الذي شد عليه وبعد الطعن فيه وبعد ما أوذي البخاري رحمه الله، قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم. قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. خلاص وصل، قال: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فأقبضني إليك. قال: فما تم الشر شهرا حتى قبضه الله عز وجل. قال الوراق يقول: سمعت غالي بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري قبل قليل في بخر تانك، يقول: إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون الخروج إليه، يعني يريدون البخاري أن يأتي، فأجاب، أراد أن يذهب يعلمهم ويسمعهم الحديث، وتهيأ للركوب على الدابة، ولبس خفيه ولبس عمامته، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها، يقول: وأنا آخذ بعضه، يعني يساعده في المشي، قال: اتركني فقد ضعف، يعني فتركناه. يقول: فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى ثم سال منه عرق كثير، وهذا من حسن الخاتمة، المؤمن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فيقول: فلما أدرجناه في أكفانه سمعت، وصلينا عليه ووضعناه في حفرته، أي في قبره، يقول: فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، يعني بقيت الريحة، من أتى إلى قبر البخاري يشم الريحة. يقول: وجعل الناس يأتون إلى القبر ويأخذون ترابا من هذه الرائحة، يأخذون ترابا. يقول: فجعلنا عليه خشبا ومشبكا، يعني صوروا القبر حتى لا يعبث أحد بقبر البخاري. ويقول عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته، موت البخاري. يقول: فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها
النبي صلى الله عليه وسلم.

0: ومات رحمه الله ليلة السبت، ليلة عيد الفطر. ليلة السبت يعني اليوم الثاني كان ماذا؟ كان عيد الفطر. انظر إلى كيف هذا البلاء حتى في ليلة العيد، وهو من مكان إلى مكان. فمات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، وكان عمره 62 سنة، إلا 13 يوما تغمده الله برحمته. فعشنا معكم في هذه الدقائق ولو أطلنا قليلا مع سيرة من سير أئمة الهدى وهو الإمام البخاري، وإننا نستفيد منها ونقتدي بمثلها. ولا شك أن طلبة العلم عليهم أن يقتدوا بمثل هذا الإمام، فأسأل الله أن يجازيه عن المسلمين خير الجزاء. فإن ما تجد، أو كما قال أهل العلم، فإن ما لا يوجد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا صحيح البخاري. فهذه سيرة مختصرة، وإلا فيها أمور ومواقف كثيرة للإمام البخاري لم أذكرها ولم أتطرق إليها، وهو كله حتى لا أطيل، ومع ذلك قد أطلنا في هذا المختصر. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله مع معه، أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب. فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 علامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقر

كان بعض شيوخنا يقول من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا وللنصب خمس علامات، والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، لللقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد ثم فصله ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الوارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، إلى شاهد في جمع التفسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس.

0: أردت شيئا إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد، وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له. وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله، رأيت الإسلام، الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل. فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال: وأما جمع، قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشرح. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا، أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب، وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى من باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو

يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب، وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا، معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون بأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها، فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة، فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى مثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشاها هنا فعل مضارع لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره على الألف يعني.

منع من ظهورها التعذر، وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو أو نحو، والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين، نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش بالفعل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال: وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف، أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة.
عبر عنه بذو ذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق. العلامة الأولى هذه الثانية، وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية. طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل، يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه، ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء؟ للمحصنات. والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال: فتكون علامة للنصب.

ابن النصب في التثنية والجمع ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره. وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى والعامل فيه مرج الفعل ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم. ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة فإنها محصورة، أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب. وهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة، ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، هذه الأفعال الخمسة، يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا إذا أردت حفظها، هذه صورها وقد سبق بيانها وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا تعود قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما

0: كان عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ، وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه. ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد. وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا
1: الأنبياء. أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية

أمرا أو نهيا إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطع به قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم. لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد

أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات. ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته، ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. والثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك

أن الوقت ونعمة الوقت أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء
ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه

أن تشغلها بالنافع المفيد. واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يرفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واستدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله.

الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت، منها النفس الأمارة بالسوء والهوى يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، أنت ضيف، كلنا كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا، مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت تقاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ماذا؟ وطن.

إنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه وديناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك قال: إلى

أموت إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره. هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له إلى متى تكتب الحديث؟ قال إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل إلى متى تطلب الحديث؟ قال إلى أن أموت. هنا قيل إلى متى تكتب الحديث؟ قال لعل الكلمة، لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وأطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجفاص قال قيل للإمام أحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد حتى يموت، حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب.

قرآن طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب. فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين، فتابع التابعين، فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا. ترى

أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام، والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فترة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ

الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء قط وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعاء، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي أن أحضر الدرس، لا وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك،

منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتابة طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه. يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال ليجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث،

فقال مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال ما ضعفك؟ قال قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعنت فيهما شيئا. فقال لي

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه، ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه

معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم إلحقوا رفيقين رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا، ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال فجعل يسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول

كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض. قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا، ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم منها، من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم، السنة فيها كم يوم، واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجزاد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عنه، ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبدا. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى
وسبعين بعد الثلاثمائة أن القاضي عياض قال لما ترجم له قال الفقيه والإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس، ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال قال لأبي ذات يوم يا بني ما يكون منك، لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة، واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي عرفت اليوم ابني، يقول لأمه، لأم التبان زوجة الوالد، عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه قال وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك، فقال له أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه، قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث بدأ يعدل التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة والأسدية 75 مرة والموطأ 45 مرة ومختصر البرقي 70 مرة والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء قال الذهبي مترجما الشيخ الإمام

الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري يقول حدث مما ذكر حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى ابن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه معمر منفردا 50 سنة مذكورا مشهورا في الدنيا مقصودا من الآفاق سمع منه الأئمة والصدور وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة قال ابن بشكوال كان حافظا للحديث وطرقه وعلله عارفا بأسماء رجاله ونقلته منسوبا إلى فهمه ذاكرا لمتونه ومعانيه وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة فيقول آسف يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ سمع مسند الإمام أحمد مرات وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب حتى اسمه ما تعرف تقرأه وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك هذا كله يقول ابن عبد الهادي هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة كل هذا يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد ما هو في اللعب كالصبيان

0: النسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل همك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن ينفع به الجميع. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام، وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسانه

الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات على كل حال جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر علي الرجل فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه. فقال له عمر فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر فما أعجب ما جاءت به جنيتك يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك. فقال هذا الرجل فبينما أنا يوما في السوق جاءتني أي الجنية أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. فقال له عمر صدق بعدما ذكر له هذا قال عمر صدق أي صدق الرجل. قال بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات كما حصل في هذا العجل الذي ذبح. فكان يقول يا جليح والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي وحسنه كثير من المحققين أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم فقالت له هذه المرأة ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك. فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني قال لها إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع وإن كان أكثر أهل العلم من السلف

على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه.

هي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا لها فقالوا له ويحك وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام،

يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة، وبعضهم يقول هذه مرتبة ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله، فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى

هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة

وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، ثمان أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم وهي طائفة أخرى وهم قليل قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح،

ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد، والكبس بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط، لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان.

مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتسبق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه؟

صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل، آمن به وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفترى كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل من القرآن هو
سورة العلق وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي. فقالت له: معاذ الله، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له: يا جابر، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر، فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال: فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح، قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال: يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل.

هذا اقرأ باسم ربك، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل الله عز وجل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما، هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد من بني عبد المطلب.

فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب، عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فنهض النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة

0: وهو حينئذ مستخف. هذه وهو حينئذ مستخف فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا زراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول زراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا. فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله

0: فهو صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية، التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر، هي نفي متضمن للنهي واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء، أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب أي المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، إذ المراد

يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية، فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة. لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم، وإقرار لهم على باطلهم، وإغراء الناس بهم وبالصلاة في مثل هذه البقعة. فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن

0: الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها، وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها، فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة، ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد، كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري، تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله، واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبة: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد، أبا الأبرد، إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

0: يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ونص على بعضهم، ثم قال قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية

0: صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح. والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
0: نعم أكمل.
1: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا، وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو داود صالح الحديث، قال الحافظ صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار.

قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما. وقال الإمام مالك ليس بثقة. وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف. ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم وضعفه النسائي والدارقطني وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة ليست بالكثيرة وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين من أعلم الناس بالبدريين وله معرفة تامة وقد أصابته حاجة وفاقة فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوى حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال في خلافة ماذا عمر. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير صحسن إسناده وليس الأمر كذلك عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد قال وفي رواية جابر وأنس هذا من إيش من شواهده من شواهد حديث عويم شواهد حديث عويم قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس أخرجها ابن

0: ماجه في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحها الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب. وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعف وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام بن أبي حاتم، الذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، قد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة

0: هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة، انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد أو هو موضع الشاهد من الحديث، هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك، واضح؟ ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال. كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال: هذا هو الصحيح مرسل قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
0: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام
1: ولو نذره
0: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
1: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوفي بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية. أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين. ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعيادهم، فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا يمين أم لا، قال على قولين روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة

0: رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي نعم والنسائي وغيرهم. إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل عن الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا يعني من الإمام البخاري رحمه الله يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده. وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن فأنى هذا الاتفاق. الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذي طريق ماذري من، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.

0: بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200.
1: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه، بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة، لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى، فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد، في أفريقيا، في أوروبا، في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة، بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع، فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يؤم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم، طرد من السخف، قديما حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على

0: حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب. أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه، فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى. ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك واركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه صلي خلفه. فأنت هذا لا يدخل هذا في ذات، لا يدخل هذا في ذات. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟ الضرار.
1: في الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام البخاري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيدان بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 22 من شهر محرم عام 840 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ونبدأ من هذه الليلة هي

هناك دورة علمية بإذن الله في هذا المسجد تبدأ من الغد إن شاء الله، واليوم ستكون محاضرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله. ولا شك يا أحبة أن في قراءة سيرة الأئمة والعلماء وسيرة السلف الصالح وسماعها لا شك أن فيها تربية للنفوس، تربية للنفوس، وكذلك فيها تقويم للأخلاق، وكذلك فيها معرفة قدر الإنسان لنفسه. فعندما يرى ذلك الجيل وكيف كان اجتهادهم، كيف كانوا يجتهدون في العبادات وكذلك في الجهاد وكذلك في العلم، في كل أمور العبادات، فإن الإنسان يحتقر نفسه عندما يسمع أو يقرأ لمثل هؤلاء. فإن القراءة في سير السلف الصالح لا شك أن فيها أخذ العبر، وكذلك أخذ الدروس، وكذلك الاقتداء بهم، كذلك فيها تثبيت للقلوب، فإن القلوب تثبت بإذن الله عز وجل على السنة، وكذلك فيها أو كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فينبغي للمرء أن يكثر من القراءة أو من السماع لسير السلف الصالح، وفي مقدمتها لا شك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة معنا إن شاء الله في هذه الدقائق الكلام عن سيرة الإمام، سيرة من سير أعلام الهدى، وهو الإمام البخاري رحمه الله. ولعلها تكون بداية لمثل هذه السلسلات، فتكون بين فترة وأخرى نتكلم عن إمام من الأئمة، من أئمة السلف. ولا شك أن هذه السيرة التي سنتدارس معكم فيها، أي سيرة الإمام البخاري رحمه الله، ستكون أكثرها قد أخذتها من هدى الساري لابن حجر، أو هدي الساري لابن حجر، فهذا أكثرها كما ذكرت. الإمام الجهبل الورع أمير المؤمنين في الحديث هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. وقبل أن أذكر هذه السيرة أحببت أن أقول أنها ستكون مختصرة، وإلا سيرة مثل سيرة الإمام البخاري تحتاج إلى أكثر من يوم ولا أبالغ في هذا، ولكن سنأخذ منها لمحات، وإن كان هناك تعليق على بعضها علقت بشيء يسير إن شاء الله. إذن هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. ولد الإمام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94، وولد ببخارى، ولد في بخارى. والده محمد أو والد محمد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان، وقال عنه وهو في الطبقة الرابعة، وهو إسماعيل ابن إبراهيم، وهو والد البخاري، ويروي عن حماد بن زيد ومالك، وهو من المحدثين وهو من أهل العلم. والد البخاري هو من المحدثين وهو من أهل العلم.

عنه العراقيون، وذكره البخاري، ذكر في التاريخ الكبير فقال، أي ذكر عن أبيه، البخاري محمد ذكر عن أبيه فقال: إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. فالبخاري لا شك أنه، طبعا نعلم أنه مات والد البخاري، والد الإمام البخاري وهو إسماعيل مات ومحمد صغير، أي محمد أي البخاري صاحبنا في هذه السيرة، مات والده وهو صغير، فنشأ في حجر أمه. يعني من التي ربته؟ الأم. مثله مثل بقية الأئمة، لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد، في سيرة الشافعي، في سيرة الإمام مالك، في سيرة أبي حنيفة، وهكذا كثير من الأئمة العلماء قد تربوا على أيدي أمهاتهم. إذن فنشأ في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه، حج البخاري مع أمه وأخيه، وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. لما ذهب البخاري رحمه الله وأمه وأخيه ذهبوا إلى الحج، رجعت الأم والأخ، وبقي البخاري لأخوه أحمد، رجع مع أمه إلى بخارى، وأما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري فبقي في مكة لطلب العلم. ولا شك أن أمه من الصالحات، أمه كانت صالحة ولها كرامات، لها كرامات. فروى غنجار في تاريخ بخارى، واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات أولياء الأولياء، قال: أن محمد بن إسماعيل صاحبنا البخاري أنه ذهبت عيناه وهو صغير، أي عمي وهو صغير، البخاري وهو صغير ذهبت عينه وصار أعمى، فكانت أمه تدعو تتعبد وتدعو الله عز وجل، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام، أتاها في المنام فقال لها: يا هذه، أي قومي، قد رد الله على ابنك بصره. فقال لها: قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فقال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وهذا والله يعني الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل، والله عز وجل قادر أن يستجيب لك وأن يعطيك ما تتمنى، فإن الله هو الغني ونحن ماذا؟ الفقراء. ووالله لو أعطانا الله عز وجل، لو أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الناس قد تركت الدعاء، تركت الناس الدعاء، ولا تدعو إلا إذا أصبح في ضيق أو في مصيبة يدعو الله عز وجل، لكن إذا كان في رخاء ما يدعو الله، لا، يدعو الله عز وجل في كل أوقاته. فانظر إلى أم البخاري رحمهم الله كيف أنها كانت تدعو الله عز وجل وتصر بالدعاء وتلح بالدعاء، فرد الله عز وجل بصر هذا الإمام. كان شديد الحفظ، البخاري كان شديد الحفظ ومتقن لحفظه. فقال محمد بن أبي حاتم، تعرفونه أهل الحديث، محمد بن أبي حاتم الوراق تسمعونه كثيرا، ستسمعونه في سيرة البخاري كثيرا، الوراق. فإذا سمعت الوراق فهو محمد بن أبي حاتم، وإذا سمعت عن أبي حاتم فهو محمد بن أبي حاتم، وهو من؟ الوراق. وسمي الوراق هو لأنه هو الذي كان ينسخ مع البخاري، وهو كان ملازم للبخاري رحمه الله.

الله عز وجل. يقول الوراق: سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. وأنا في الكتاب، أي وهو صغير في السن، وألهم الحفظ. قلت، أي الوراق قال: قلت وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ألهم الحفظ والإتقان في الحفظ وهو في 10 سنوات، وقد يكون حتى أقل من ذلك. يقول: خرجت من الكتاب، يحفظ القرآن، يقول: خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي، وهو من أول شيوخ البخاري، ذهب إليه يطلب العلم عنده في الحديث وغيره. قال يوما، أي الداخلي، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، أي علم الحديث، يقول: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت، أي البخاري وهو صغير 10 سنوات، قال: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني الشيخ، هذا صغير في السن، كيف تقول هذا؟ فانتهره وشد عليه. فقلت له، أي البخاري قال لهذا الشيخ: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، لأن الشيخ كان يحدث من حفظه. فقال له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل إلى بيته الداخلي، دخل إلى بيته فنظر فيه، ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟ يسأل البخاري: كيف هو يا غلام؟ قال البخاري: فقلت: هو الزبير، وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. قال: فقال له إنسان: ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. يقول البخاري عن نفسه: فلما طعنت في 16 سنة، أي بلغ في سن كم؟ 16. يقول: حفظت كتب ابن المبارك، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، يعني أصحاب الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. وذكرت قبل قليل ذهب مع أمه وأخيه إلى الحج، فرجعا وهو ماذا؟ وهو بقي يطلب العلم. فهذه أول بداية رحلته في طلب العلم، أول بداية رحلته في طلب العلم، كما قال حافظ ابن حجر. يقول: فكان أول رحلته على هذا 10 و200، حتى إن ابن حجر علق وقال: لو كان أو لو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه، يعني لأدرك شيئا عظيما، ولكنه ما رحل إلا بعدما يعني قد طالب 16. ولو نقرأ في سير أهل العلم فتجد أنهم، وخاصة أهل الحديث، أنهم قد رحلوا وأمضوا أوقاتهم وأعمارهم في طلب العلم. يقول أيضا البخاري رحمه الله، يقول: فلما طعنت في 18، يعني وصل في عمره كم؟ انظروا إلى أعمارهم كيف مباركة، من الكتاب إلى حفظ الحديث إلى الرحلة في طلب العلم. ثم قال: فلما، أي وصل إلى 18، يقول: صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، صنف، ثم صنفت التاريخ في المدينة. يقول هو، يقول: عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. وكان بعض المصنفين قديما إذا أرادوا أن يصنفوا يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تبركا أو كذا، لا، وإنما يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصنفون. وهذا فعل أيضا البخاري مثل ذلك. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. هذا يدل على توسع علمه رحمه الله. إلا أني كرهت أن أطيل في الكتاب، يعني ما في شيء ذكره في التاريخ إلا ويعرف له فيه قصة، ولكن لم يذكر أكثرها حتى لا يكون الكتاب طويلا. فيقول أيضا عن نفسه رحمه الله، يقول: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، رحل مرتين، وإلى البصرة

أربع مرات، وأقمته بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. فانظر إلى هذه الرحلة، ما شغله إلا ماذا؟ إلا العلم. ما شغله إلا العلم. وهذا هو حال أهل العلم قديما وحديثا. وقال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يعني صغير، فلا يكتب، يقول فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني كان غلام وهؤلاء أكبر منه سنا، فكانوا لما رحلوا إلى البصرة وذهبوا إلى مشايخ كانوا يكتبون، والبخاري لا يكتب وهو غلام، فلاموه، يبدأون يلومونه ويسدون إليه النصائح، وهذا لا شك أنه شيء طيب، يتعاهد الناس بعضهم بعضا. يقول: فلمناه بعد 16 يوما، يعني مكث معنا 16 يوما لا يكتب، فقال: قد أكثرتم علي، يعني أكثرتم علي النصيحة، فأعرضوا علي ما كتبتم. أنتم كتبتم؟ نعم. أعرضوا علي ما كتبتم. يقول: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث كتبوها. يقول: فقرأها كلها عن ظهر قلب. ما كان يكتب، لكن كان ماذا؟ يحفظ. هو حافظ ومتقن للحفظ. يقول: حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. يعني نحن الذين نكتب ولمناه، لما أكثره لم يريد أن يخبرهم، لكن لما أكثروا عليه قال: أعرضوا علي كتبكم، فعرضوا عليه فقرأها حفظا، فأصبحوا هم الذين يكتبون يصححون ما عندهم على حفظ البخاري. وقال: أما بداية التحديث، يقول أبو بكر بن أبي عتاب الأعين، يقول: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد، يعني لم يخرج له الشنب ولا الشارب ولا اللحية. يقول: على باب محمد بن يوسف الفريابي. وكان ابن حجر قال: كان موت الفريابي 12 و200، وكان سن البخاري إذ ذاك نحوا من 18 عاما أو دونها. فهو ما كان رحمه الله إماما حافظا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول محمد بن الأزهر السجستاني، يقول: كنت في مجلس سليمان ابن حرب، والبخاري معنا يسمع ولا إيش؟ ولا يكتب، يسمع ولا يكتب. يقول: فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. يعني قد يكون في الكوفة مثلا ويسمع ولا يكتب ما يريد إلا في البصرة، من قوة ماذا؟ من قوة حفظه. ويقول محمد بن أبي حاتم، من هو؟ الوراق محمد بن أبي حاتم عن البخاري، يقول: كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقلت لهم: أبو عروة وهو معمر بن راشد، وأبو الخطاب وهو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة وهو أنس بن مالك. يعني هذا على يدل على حفظ هذا الإمام، وهذا مثال على حفظه. روى محمد بن أبي حاتم عن البخاري، يعني عن مشايخه، لن أذكر المشايخه فهم كثر، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه السيرة، وإلا والله هي من خير المجالس أن نكون مع هذا العالم الإمام المحدث. ولكن يقول الوراق رحمه الله عن البخاري أن البخاري قال: كتبت عن 1080 نفسا، يعني كم مشايخه؟ 1080. وهل هذا جمعها، أو هؤلاء المشايخ جمعهم وكتب عنهم وهو نائم أو في بيته؟ لا والله، كان يرحل في طلب العلم.

فالرحلة في طلب العلم هذه من صفات أهل العلم ومن صفات طلبة العلم. الآن بعض طلبة العلم من يقول عن نفسه أنه طالب علم لا نقول له يرحل، لا ترحل، لكن احذر في بلدك، احذر في بلدك لمشايخ بلدك، احذر احذر مجالس العلم، وهو لا يحذر. فمن باب أولى هو لن يرحل، وإن رحل قد لا يرحل من أجل طلب العلم، وإنما يكون من ماذا؟ لأمور أخرى، والله المستعان. فمشايخه كثر، ويقول أيضا: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال ابن حجر: وينحصرون في خمس طبقات، أي مشايخه ينحصرون في خمس ماذا؟ في خمس طبقات. فلكن لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر، لأنه سيطول إن تكلمنا على مشايخ البخاري وعندما رحل وكذا وكذا سيطول. وكذلك كما ذكرت لكم كان زاهدا رحمه الله. وكذلك المال الحلال يا أحبة، المال الحلال له أثر في الصلاح والإصلاح. الإنسان إن بحث عن المال الحلال وابتعد عن الحرام يصلح والله به نفسه، وليس فقط هذا بل يصلح به حتى أبنائه. يصلحون لك الأسرة، يصلح لك البيت، تصلح لك الزوجة، تصلح لك الأولاد، تصلح حتى في نفسك، تصلحها بهذا المال. ويبارك الله لك في مالك وفي بدنك وفي أولادك، ويستقبل أيضا ويقبل منك دعاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، وماذا؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي إلى ما قال النبي أنى له ذلك. فلهذا يقول، قال وراقه أي محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت محمد بن خراش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، والد البخاري، فقال: لا أعلم من مالي، هذا والد البخاري يقول: ما أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة، يعني ليس حراما خالصا حتى شبهة قد يكون حراما أو لا. واليوم نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يأتي شخص ويقول: سوف أتعامل مع كذا وكذا، فيقول له: هذا ربا، هذا حرام، أفتى العلماء، هيئة كبار العلماء أنه حرام، أنه ربا، لكن يقول: لا، لكني سمعت شيخا في السناب يقول كذا، أو شيخا شخص طالب علم يقول في تويتر كذا. انظر، هذا هو يريد أن يبحث الحرام، لكن يريد أي شيء حتى يصل إليه، نسأل الله السلامة. والبخاري رحمه الله قد ورث من أبيه مالا كثيرا، وكان يعطيه مضاربة يشتغل فيه، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي، فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، قال كلمة: ولن أبيع ديني بدنياي، لن أبيع ديني بدنياي. فهذا هو من زهده في هذا المال. كذلك قال غنجار في تاريخه: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة، أتته بضاعة من أبي حفص، فاجتمع بعض التجار إليه، قيل أنها حرير أو كذا، فاجتمع إليه التجار إليه بالعشية وطلبوه منه بربح 5,000 درهم، يعني أعطوه ربحا 5,000 درهم، فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم ما أعطاهم، وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن

عن قضنيتي، انظر. قالهم انصرفوا، وانصرف إلى بيته ونوى أن يعطيهم اليوم الثاني، مع أنه لو باع من هؤلاء لجاز البيع، لكن يقول لا أحب أن أنام، أنا نويت انتهى. وهذا يدل على زهده في المال، زهده في المال. يقول وراق البخاري، يقول سمعته أي البخاري يقول: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي، تأخرت نفقتي، المال الذي يأتي تأخر، يقول: حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، ما وجد شيئا يأكله فأكل من حشائش الأرض. يقول: فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. رزق من الله، رزق من الله عز وجل. طلب العلم ليس سهلا، طلب العلم ليس سهلا. ولو تقرؤون في سير السلف وعلماء الحديث وكيف طلبوا، كانوا يرحلون على طلب الحديث مشيا على الأقدام، بل إن البعض يقول قد بلت الدم لأنه مشى حافيا في حرارة الشمس، مشى حافيا لم يجد ما ينتعل به إلى أن بال الدم من شدة الألم، وهو ماذا يريد أن يطلب؟ ماذا؟ أن يطلب العلم. فيقول أيضا الوراق، قال: وسمعته أي البخاري يقول: كنت أشتغل في كل شهر 500 درهم، أو أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى، ما أبقي شيء له، كلها أنفقها في ماذا؟ في طلب الحديث. وقال عبد الله ابن محمد الصيارفي: كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جارية، جاريته الأمة التي عنده، وأرادت دخول المنزل، أرادت أن تدخل المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، المحبرة الحبر، علبة الحبر اللي يكتب فيها كانت، ولا بد أن نعلم كيف عثرت فيها، لأن كتب أو مجالس أهل العلم دائما تجد مجالس أهل العلم ما هي مرتبة، طلبة العلم وأهل العلم قد تذهب إلى مكتبته قد لا تجدها مرتبة، قد تجد هنا كتاب وهناك كتاب وعلى الأرض كتاب وفي الرفوف كتب، يعني لا لم يتفرغ بعد لا إلى ترتيبها، وهذا يدل على أنه منشغل بالكتابة ومنشغل بماذا؟ بالاطلاع وبالقراءة. فدخلت عليه الجارية فعثرت على محبر بين يديه، فعثرت على محبر بين يديه فقال لها: كيف تمشين؟ يعني بمعنانا أي ألم تر الطريق؟ الطريق المحبرة ليست سهلة، قديما من أين يأتي الحبر ومن أين يأتي الأوراق ومن أين، كيف تمشين يعني ألم تري هذا؟ فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني أنا إذا لم أرى طريق كلها أحبار وأقلام وكتب كيف أمشي؟ فبسط يديه، بسط يديه وقال: اذهبي فقد اعتقتك. فقيل له من كان في المجلس: يا أبا عبد الله أغضبتك، يعني غضبت. قال: فقد أرضيت نفسي بما فعلت، أرضيت نفسي بأني اعتقتها لله عز وجل. فانظر إلى ذلك. أيضا البخاري رحمه الله كان ماهرا في الرمي، كان ماهرا في الرمي بالسهام. وقال وراقه: كان يركب إلى الرمي كثيرا، يخرج كثيرا إلى الرمي، التدرب على الرمي. يقول: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطى سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق، ومن أراد أن يسابقه في ذلك لا يستطيع. فكذلك ورعا، ومن ورعه لما خرج إلى الرمي، فمرة جعل إلى مكان مرسى السفن، ذهب إلى مكان فيه مرسى السفن، مكان ما تبقى السفن أو تربط فيها، فأصاب سهم البخاري وتد القنطرة

التي على النهر السفينة، فانشق هذا الوتد مع سهم البخاري، انشق هذا. فلما رأى ذلك البخاري نزل من على دابته فأخرج السهم من الوتد، وكذلك ترك الرمي وقال ارجعوا، فرجعوا وأبقى معه رجلا. فقال اذهب إلى صاحب الوتد، إما أن نعطيه مكانه مالا أو أن نصلح له أو كذا. فلما ذهبوا إليه فقال الرجل وهو حميد بن الأخضر، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك. انظر، ونحن اليوم نسأل الله السلامة قد يؤذي الجار جاره، أو قد يأتي بمركبته ويؤذي مركبة أحد الناس ويذهب دون أن يعرف، ينظر هل رآني أحد؟ لا، لم يرك أحد، يذهب. فانظر إلى ورع هؤلاء الأئمة، وكيف لا يكون عنده الورع وهو من علماء الحديث. وأيضا البخاري رحمه الله كان ممن إذا دعا استجيب له، كانت دعوته مستجابة. يقول البخاري رحمه الله، يقول وهو الوراق يقول عنه، يقول سمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال دعا ربه مرتان أو مرتين فاستجيب في الحال، يعني ما انتهى من الدعاء إلا واستجاب. فيقول فلن أحب أن أدعو بعد، فلم يدعو بعد، يقول فلعله ينقص من حسناتي. كان كذلك حافظا لسانه من الغيبة والنميمة، فكان حافظ نفسه لا يكون، حتى هو كان يقول أسأل الله ألا يكون لي خصم في الآخرة. فقالوا له، قال له الوراق وإن الناس تنقم عليك في كتاب التاريخ، يقولون أنك تغتاب الناس، يعني الجرح والتعديل. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. فكان حريصا فكذلك، واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. وكذلك هو قال عن نفسي ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام، يقول منذ أن تعلم أن الغيبة حرام يقول ما اغتبت أحدا قط. فانظروا إلى هذا. والآن يا أحبة تجد بعض طلبة العلم نسأل الله السلامة، تجد مجلسه كله فلان وفلان، ويلبسه لباسا شرعيا، يقول جرح وتعديل. لا، هذا مو جرح وتعديل، هذه غيبة، هذه إيش؟ هذه غيبة، وسيحاسبك الله عز وجل عليها. وإلا الجرح والتعديل له أهله وله مكانه وله زمانه، وهو مستمر إلى قيام الساعة، ولكن ليس بمن يلوك أو يلوك إخوانه بلسانه نسأل الله السلامة. وكان في عبادته خاشعا، كان من أهل العبادات رحمه الله. فهو ذات يوم قام يصلي بحضرة جماعة معه، فقام يصلي نافلة، فلسعه الزنبور. الزنبور تعرفونه مثل النحلة لكنه لا يخرج عسلا، هو مثل النحلة وأكبر قليلا. فلسعه 17 مرة وهو يصلي. فلما قضى الصلاة قال لإخوانه وأصحابه انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، في شيء أذاني في الصلاة. فرفع من لبسه فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وحتى أنه قيل بعض الرواة قال أنه قال كنت في آية فأحببت أن أتمها، وهذا من أهل الخشوع. وكان متواضعا وكان كريما وكان زاهدا حتى في الطعام. وكان يكثر قيام الليل، كان مكثرا لقيام الليل. وكانوا في رمضان يجتمعون أصحابه إليه، يجتمعون إلى البخاري فيصلون معه. كان في أول ليلة أو أول الليالي يستمعون له، فيصلي كل ركعة في بداية الصلاة 20 آية، ويقرأ في السحر من النصف إلى الثلث من القرآن فيختم.

عند السحر في كل ثلاث ليال، كان يختم في كل ثلاث ليال. وحتى أن الوراق قال كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. وكان حتى أنه في نومه خفيفا، كان لا يكثر من النوم، بل إنه قد يقوم من نومه فزعا ويكتب ماذا؟ ويكتب حديثا ويرجع. وكذلك ذكر ثناء الناس أن العلماء ذكروا وأثنوا على البخاري كثيرا، ولو تكلمنا اليوم وغدا وبعد غد ما كفينا أو ما نقلنا كلام أهل العلم. ولكن سليمان بن حرب نظر إليه يوما، نظر إلى البخاري يوما وقال هذا يكون له صيت، لما رآه قال سيكون لهذا الغلام صيت، وكذا قال أحمد بن حفص. وقال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة، يعني حتى يسألونه وهو في طلب الحديث. فهذا الذي ذكره أهل العلم وهو كثير، ولكن لا أريد أن أطيل في هذا. بل سئل قتيبة مرة، سئل عن طلاق السكران، سئل عن طلاق السكران، فإذا بالبخاري قد دخل، فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، يعني جماعهم كلهم في من؟ في البخاري. قال وقد ساقهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. وهذا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ من مما سمع وقرأ من هؤلاء. فالبخاري رحمه الله كان يحضر في مجالسه، قال أهل العلم كانوا يحضرون في مجالسه قرابة عشرين ألفا. وكذلك سئل العباس أو الحافظ أبو العباس الفضل ابن العباس المعروف بفضلك الرازي أيهما أحفظ، سئل أيهما أحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري أو أبو زرعة؟ فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، يعني لم ألتقي به، وفي يوم أستقبل أن التقيت به بين حلوان وبغداد، يعني التقيت في هذا المكان، فرجعت معه أي مشيت معه مرحلة، يقول فذكرت كثير من الحديث التي عندي يحفظها من أجل أن ينظر البخاري هل يمر عليه حديث عندي ليس عنده، يقول فكل الأحاديث التي عندي يعرفها البخاري. يقول وكذلك أما أبو زرعة هو الآن قال أما أبو زرعة فعدد، يعني عندي من الأحاديث التي ليست عنده مثل عدد شعر رأسه، يعني بمفهوم كلامه أن البخاري هو أحفظ من أبي زرعة. والأئمة أثنوا على البخاري كما مر معنا، ولعله يمر بعض الثناء المختصر التي سأذكر منها. كذلك من الأمثلة على سعة حفظ البخاري، من الأمثلة على سعة حفظ، يقول أبو أحمد بن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، يعني سافر إلى بغداد، فسمع به أصحاب الحديث سمعوا عن البخاري ويعرفون البخاري، اجتمعوا ودبروا أمرا بليل وأرادوا أن يمتحنوا حفظ البخاري، فأتوا بمئة حديث وقلبوا الأسانيد مع المتن، أسانيد الحديث الأول وضعوها للحديث الثالث، ومتن الحديث الثالث وضعوها للأول، يعني يريدون أن، ثم أتوا بعشرة أشخاص وكل شخص عنده 10 أحاديث سيقول للبخاري، ثم لما وصل البخاري وجلس فقاموا

رجل من العشرة فسأله عن حديث كذا وكذا وكذا، ثم الثاني العشر الحديث، ثم الرابع، وهو لا يجيب، إنما كلما أتى بحديث قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا أهل العلم وأهل الحديث هنا سيعرفون أنه ماذا؟ أنه حافظ. وأما أهل الجهل الحاضرين سيقول ما إيش هذا البخاري، كلما سألوه قال ما أعرف. فلما انتهى فرغوا، الآن انتهوا العشرة، التفت إلى الأول وقال له أما السند الأول فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهو للحديث الثالث، وبدأ يعيد لهم كل هذا. ابن حجر رحمه الله علق على هذه القصة قال ليس العجب أن البخاري رد الخطأ، هذا ليس عجبا لأنهم يعرفون أنه حافظ. قال العجب أنه حفظ الأسانيد التي أعطاه خطأ ثم بعد ذلك ردها، وهذا يدل على أنه آية في الحفظ، آية في الحفظ. وكذلك عنده حافظ عجيب رحمه الله عز وجل. فعن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعا فيحفظه عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. يعني لو أخذ الكتاب ونظر إليه وأخذ أطراف الحديث حفظه من مرة واحدة، وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه آية من الآيات في الحديث، وهو ليس عربي، وهو ليس عربي، ولكن هذا يدل على أن الله عز وجل ينصر بالدين. ليس نصر الدين يكون عربي أو غير عربي أو شريف أو كذا أو من أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر، لا لا، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. انظروا إلى أصحاب الكتب الستة، أكثرهم ليسوا بعرب بل هم من العجم. وكان يستعمل الأشياء المعينة على الحفظ. وقال وراقه الوراق قال وبلغني أنه شرب البلاذر، والبلاذر هذا نوع من الأشجار، وقالوا أنه يشبه نواة التمر، ولبه مثل لب الجوز إلى آخره. فقلت له مرة، أي الوراق قال له، قلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم، ثم أقبل علي وقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، الجد والاجتهاد. وتعرفون الشافعي، وهو الذي قيل أنه حفظ موطأ الإمام مالك في كم وعمره كم؟ 10 سنوات قيل عن الشافعي. ولما مالك قال إني أرى كذا النور وكذا عليك فلا تطفئه بالمعاصي، وهو القائل شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فالمعاصي يا أحبة تزيل النور من القلب، ولهذا يصبح الحفظ شديدا. فمن أوائل الحفظ أو من أوائل ما يعينك إلى الحفظ طبعا الدعاء الله عز وجل وكذا وكذا، ومن ضمنها أيضا من الأسباب قال ماذا؟ إلا هو ترك المعاصي. وحتى هو دعا رحمه الله، دعا لكتبه، قال أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه التصنيفات، فهو دعا لكتبه بالبركة. فهذا من الأمور. أيضا حدثت هناك مدارسة بين الإمام البخاري وبين مسلم أيضا، وفي بعض الأحاديث حتى أن مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبله بين عينيه، مسلم الإمام مسلم قبل البخاري بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطيب الحديث في وطبيب الحديث في علله. انظر كيف يعرفون قدر أهل العلم، هذا مسلم وهذا البخاري، لما حصل بينهم

بعض الأمور وبعض ماذا الأحاديث. أما هو صاحب ماذا، ما اسم كتابه، ما اسم كتاب البخاري؟ الجامع. لما كثير منا ما يحفظ اسمه الطويل، لكن طيب بارك الله فيك الشيخ، كثير منا ما يعرفه، لكن عرفوه بماذا؟ بصحيح، صحيح البخاري. يقول: صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، حتى أنه يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين. يعني ما في حديث دخل في صحيح البخاري الآن إلا وصلى عليه كم؟ ركعتين. انظر كم صلى، انظر كم صلى على حديث الموجودة في صحيح البخاري الآن. رؤية منامات في البخاري، كثير من أهل الفضل وأهل الخير رأوا المنامات في البخاري. يقول الفربري: سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول: رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه من الأرض وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وهذا يدل على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى أيضا، قال لي: أين تريد؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل، فقال: اقرئه مني السلام. وكذلك قال المروزي: كنت نائما بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل. هذه نعمة وكرامات وفضل لهذا الإمام. سئل النسائي رحمه الله عن هذه، عن العلاء وسهيل، فقال: هما خير من فليح، ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. يعني يثني على كتاب البخاري. والبخاري رحمه الله لم يصنف هذا الكتاب حتى ماذا؟ حتى عرضه على مشايخه، على المشايخ، يعني عرضه عليهم هذا الكتاب، عرضه على علي بن المديني، على أحمد بن حنبل، على يحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث. يعني قالوا: كتابك طيب وفيه خير إلا 4 أحاديث يرون أنها ضعيفة. فالبخاري يرى أنها ماذا؟ أنها صحيحة، وتركها في صحيحه. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة. فانظروا إلى هذا. طبعا حصلت هناك له فتنة، وهذا هو حال أهل العلم، لا بد من البلاء والابتلاء والفتن. حصلت له فتنة بينه وبين الذهلي، وهو من مشايخه، في مسألة اللفظ وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وأنه اتهم بأنه يقول أن القرآن ماذا؟ أن القرآن مخلوق وذلك. ولكن لا أريد أن أذكر هذا الذي حدث بينهم وكذا حتى لا أطيل عليه، ولكن سأذكر شيئا قليلا فيما بعد. والبخاري رحمه الله كان حريصا على تلامذته من الخوض في الفتن، لا يحب من طلبته أن يدخلوا في هذه الفتن، أو ما حصل بينه وبين غيره. وحتى أنه قال حافظ أبو عبد الله بن الأخرم، قال: لما قام مسلم

يعني مخلوق، أن لفظي بالقرآن مخلوق. قال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري قال: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول، أي البخاري: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا فأكثروا الكلام عليه. فقال: ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قال: فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وأما تصانيف البخاري فهي كثيرة، ومنها ما مر معنا الجامع، وكذلك الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة، وكذلك التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد والضعفاء، والمسند الكبير والتفسير الكبير والأشربة، وكثير من مؤلفات الشيخ أو الإمام البخاري رحمه الله، كثير من مؤلفات، ولكن أشرت إلى ذلك إشارات فقط. ثم بعد ذلك رجع إلى بخارى، إلى موطنه إلى بخارى، ووقع بينه وبين أميرها أمرا. وذكرت لكم يا أحبة أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير لا بد أن يبتلوا بابتلاءات. فلما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب، يعني الناس خرجوا يستقبلونه، بل قالوا أنها نثر عليه الدراهم والدنانير، يعني حتى الناس نثرت الدراهم الأموال فرحا بقدوم من؟ بقدوم البخاري. فقال غنجار في تاريخه: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول، سمعت بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد، هذا الأمير الذي صارت بينه وبين البخاري شيء، الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى، إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك، يعني أتي بكتبك لأنظر إليها وأسمع في منزلي. فقال محمد البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل، لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليأتي إلى المسجد. مثله مثل من؟ عامة الناس. العلم يا أحبة يأتي إليك، العلم يؤتى، أنت تذهب إلى العلم، أنت تذهب إلى مجالس العلم. الآن وصل الأمر إلى بعض طلبة العلم أنه قد يتصل على شيخه ويقول له: يا شيخ، لما لا تأتي إلى منزلي حتى أقرأ عليك؟ سبحان الله، قد يلبي البعض، لكن سبحان الله، انظر كيف وصل جرأة الطلب إلى هذا. أما المجالس العامة وهذا، إن شاء الله أن هذه ليس فيها بأس. فهذا الكلام لم يعجب هذا السلطان، فكذلك فقال له: إن لم ترد ذلك فامنعني، يعني أمنعني من أن أدرس في المسجد، وحتى يكون لي حجة عند الله عز وجل. فكذلك فارق البخاري هذا البلد. كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن هذا الحاكم لما أمره أن يأتي إلى منزله ويقرأ عليه كذا وعلى أولاده، فالبخاري رفض ذلك: لا، السماع ليس للناس دون الناس، احذر مع من أراد أن يستمع. فاستعان خالد الحاكم برجل يسمى حريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى يتكلمون في مذهب الإمام البخاري.

يتكلمون ويطعنون في مذهب البخاري. ثم لما تكلموا نفاه الأمير من البلد وأخرجه، فدعا عليهم البخاري، دعا عليهم، وذكرت لكم أن دعاه ماذا؟ مستجاب. فدعا عليهم فقال: اللهم أريهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال الراوي: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية عليه، يعني أتوا إليه وغزوه وقتلوه، بأن ينادى عفوا بأن ينادى عليه، ركبوه على بغلة أو على حمار وكان ينادى عليه، وأصبح عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث ابن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن وصفه، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراهم الله البلايا. وكيف لا يدافع الله عز وجل عن هذا الإمام وهو ولي من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بالدفاع عن أوليائه. فبعد هذا الذي شد عليه، وبعد الطعن فيه، وبعد ما أوذي البخاري رحمه الله، قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. خلاص وصل، قال: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فأقبضني إليك. قال: فما تم الشر شهرا حتى قبضه الله عز وجل. قال الوراق يقول: سمعت غالي بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري قبل قليل في بخر تانك، يقول: إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون الخروج إليه، يعني يريدون البخاري أن يأتي، فأجاب، أراد أن يذهب يعلمهم ويسمعهم الحديث، وتهيأ للركوب على الدابة، ولبس خفيه ولبس عمامته، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها، يقول: وأنا آخذ بعضه، يعني يساعده في المشي، قال: اتركني فقد ضعف، يعني فتركناه. يقول: فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى، ثم سال منه عرق كثير، وهذا من حسن الخاتمة، المؤمن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فيقول: فلما أدرجناه في أكفانه مات، وصلينا عليه ووضعناه في حفرته، أي في قبره، يقول: فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، يعني بقيت الريحة، من أتى إلى قبر البخاري يشم الريحة. يقول: وجعل الناس يأتون إلى القبر ويأخذون ترابا من هذه الرائحة، يأخذون ترابا. يقول: فجعلنا عليه خشبا ومشبكا، يعني صوروا القبر حتى لا يعبث أحد بقبر البخاري. ويقول عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه، وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد عليه السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته، موت البخاري. يقول: فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رحمه الله ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، ليلة السبت، يعني اليوم الثاني كان ماذا؟ كان عيد الفطر. انظر إلى كيف هذا البلاء، حتى في ليلة العيد، وهو من مكان إلى مكان. فمات ليلة عيد الفطر 56 و200، وكان عمره 62 سنة، إلا 13 يوما تغمده الله برحمته. فعشنا معكم في هذه الدقائق ولو أطلنا قليلا مع سيرة من سير أئمة الهدى وهو الإمام البخاري، وإننا نستفيد منها ونقتدي بمثلها، ولا شك أن طلبة العلم عليهم أن يقتدوا بمثل هذا الإمام، فأسأل الله أن يجازيه عن

0: المسلمين خير الجزاء، فإن ما تجد أو كما قال أهل العلم فإن ما لا يوجد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا صحيح البخاري. فهذه سيرة مختصرة، وإلا فيها أمور ومواقف كثيرة للإمام البخاري لم أذكرها ولم أتطرق إليها، وهو كله حتى لا أطيل، ومع ذلك قد أطلنا في هذا المختصر. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله معه، أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب. فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 علامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه، أو علامة العمل. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا

وللنصب خمس علامات، والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، لللقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد، ثم فصله، ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي الأم، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك، ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة تدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته، فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوب.

0: على أنه اسمها. والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد، وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له. وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة، منصوبة، فإن علامة نصبها الفتحة. إن محمدا، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله. رأيت الإسلام، الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل. فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال: وأما جمع، قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير. وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشرح. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا، أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب، وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى من باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا

معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله: ولم يتصل بآخره شيء. وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون بأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى: مثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشاها هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب لأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر، وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي علامة ما هي

عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو أو نحو، والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش بالفعل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال: وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف، أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب، هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف، ما حكمه الإعراب؟

صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق. العلامة الأولى هذه الثانية، وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل، يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه، ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء؟ للمحصنات. والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال: فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع، لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى،

مراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره، وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم. ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى بما تكلمت به العرب، وهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع، لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة، وياء ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة، يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا إذا أردت حفظها، هذه صورها وقد سبق بيانها، وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا تعودوا، قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا.

0: وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون، تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا
1: الكلام على هذا الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء، الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية هي إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطع به قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، انتهى. هو يعيش لكنه عيش البهائم، لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم. لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله.

وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم

لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر. فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا

ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوق إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم.

على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واستدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت أن إضاعة الوقت

تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ، ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه: استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر،

بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك، هو نفس يصعد إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست

دليلاً على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجفاط قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال: الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتاب

عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور، طبيعة رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك، نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسب، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يتشارك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة،

ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل. يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسى.

وقال من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعاء، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم

في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتابة طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه. يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ. أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به، ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر. هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف، لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال:
ضعفك؟ قال: قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول: فقال لي: قد بقي معي دينار صاحبه، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال: فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا: انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال: وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول: وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر، لا يدرون في أي برد وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون، يمشون. قال: فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال: فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال: وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال: فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت، يقول أبو حاتم، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر، ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة، فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين، رفيقين لي.

قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا، ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي، ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك: سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر ما أكلوا مرقة،

حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت

أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال لأبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت أني عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد. جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا. فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه. فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 375 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل. إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل، التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم، إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم

عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبقي وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا. يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد ما هو في اللعب كالصبيان، وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع

0: بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف، لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام، وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد.

من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات على كل حال جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل، أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث،

إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الآية، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد إنذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟
وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف،

أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي أن لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له

عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان

يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ماذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، ثمان أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم هي طائفة أخرى وهم قليل قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى
العصر الشديد والكبس بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتل

يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له: أبدا، هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات: كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له: كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله، فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال: رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال: هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين، وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل: لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فارس.

تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكم وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام، قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذا عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ

الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سئل، سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر، يقول جابر، فقال أي جابر يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة، فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالس على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ فنزلت عليه الآيات، وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى

دار الآخرة، فسيسألك عما حصل. ولهذا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما، هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمن علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو، لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو، ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا، مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا.

0: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي يا بني ثهر يا بني عدي، ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا، ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر. فلانا وفلانا وهكذا ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله.

0: صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية. التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر، هي نفي متضمن للنهي واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب أي المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة.

0: لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية، فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة.
1: وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خديجة، وهو الصواب عند جماعة من المحققين، وادعى الثعلبي فيه الإجماع، وأن الخلاف في من بعدها. والأورع يقال من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. وآخرهم موتى أبو الطفيل، مات سنة 100، وآخرهم قبله أنس.
2: صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا خيرا مبينا. ما بعد، تقدم في مواضع اللقاءين السابقين التعليق على هذا الفرق ومسائله، بقيت تتمه لهذا الفرق، وذكرت ان الشرح هو مهجور ووقفنا عند الوجه الخامس. الوجه الخامس في قوله رحمه الله: وآخره موتا أبو الطفيل، مات سنة 100، وآخره قبله

هذا الجزء من كلامه تتعلق أو يتعلق به أربعة أمور، يتعلق به أربعة أمور. الأمر الأول، هذا الكلام جاء في أصله الذي هو الإرشاد، جاء في أصله منفصلا عن سابقه. هذا الكلام جعله منفصلا عن سابقه ووضع له فرعا خاصا وعنون له بالفرع الثاني. هنا السياق كله تحت فرع واحد، لكن في اصله فصله. وجاء اصله بالارشاد انه قال رحمه الله: الثاني اخره موتا على الاطلاق. اذا فيه زياده لفظ على الاطلاق ليس هنا. آخرهم موتا على استقلال أبو الطفيل عمرو بن واجلة، مات سنة 100 من الهجرة. قيل آخر من مات قبله أنس رضي الله عنه. هذا لفظ الفرع عنده. أما في أصل أصله وهو معرفة أنواع علم الحديث الحافظ بن الصلاح، فقد عده ايضا مستقيما، لكنه عدها النكته السابعه. وجاء عنده السابعه: اخرهم على الاطلاق موتا ابو الطفيل عامر بن واجله، مات سنه 100 من الهجره. اكتفى الحافظ ابن الصلاح بهذا، زاد كلاما مطولا، وكان في نظري ينبغي ان يذكر ها هنا، لانه الكلام عن الموت، موت اخر الصحابه موتا، هل هو باطلاق من حيث عموم النواحي والاماكن، ام انه خاص ببلد دون بلد؟ فقال عن ابن الصلاح: واما بالاضافه الى النواحي، يعني اخر من مات من الصحابه في النواحي، ان كان بمكه، ان كان بالمدينه، ان كان بالبصره، ان كان بكذا، قال: واما بالاضافه الى النواحي فاخر من مات منهم في المدينه جابر بن عبد الله. رواه احمد بن حنبل عن قتاده، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب ابن يزيد. اذا حصل خلاف اخر من مات من الصحابه في المدينه، ثم قال: واخر من مات منهم في مكه عبد الله بن عمر، وقيل جابر بن عبد الله. وذكر علي بن المدين ان ابا الطفيل بمكه مات. فاذا فهو إذا الآخر بها، وآخر من مات منهم في البصرة أنس بن مالك. وقال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم أحدا مات بعده، أي بعد أنس، ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. واخر من مات منهم في الكوفه عبد الله بن ابي اوفى، وبالشام عبد الله بن بشر، وقيل بل ابو امامه. ثم قال حاشيا: وتبسط بعضهم، ما نسبه، تبسط بعضهم فقال: اخر من مات من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بمصر عبد الله بن الحارث ابن جد الزبيدي، ابن جد الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي ابن أم حرام، وبدمشق

وافلة بالأسقع وبحلم عبد الله بن بسر وباليمامة الهرمات ابن زياد وبالجزيرة العوس بن عميرة وبأفريقية رويفع بن ثابت وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأقوع رضي الله عن الجميع. يقول الشيخ له وفي بعض ما ذكرناه خلافا لم نذكره. ثم علق على قول من تبسط هؤلاء الكلام الاخير قوله يعلق على قول من مات بافريقيه. قال قوله في رويفع بافريقيه لانه مات بها لا يصح، انما مات في حاضره برقه وقبره بها ونزل سلمه الى المدينه، لم يمت في الباديه، ونزل سلمه الى المدينه قبل موته بليال فمات بها سلمه بن الاكوع رضي الله والله على حسن كلام. انت ترى ان المصنف هنا النووي رحمه الله اقتصر في هذا الكتاب في التقريب وفي الارشاد كما مر على الكلام عن اخره الموتى على الاطلاق، فقط اقتصر على اخره الموتى على الاطلاق فقط. اما الحافظ ابن الصلاه رحمه الله فتناول الكلام من شقين، على الاطلاق وعلى التقييد بالنواحي، وعلى التقييد بالنواحي والبلدان. ولا شك ان من نظر وتامل ظهر له الامر ان لا مغايره بين هذه الاقوال وبين من اطلق وضح هذا. الامر الثاني في قوله ان ابا الطفيل هو اخرهم موتا وفي اصله على الاطلاق كما مر. أبو الطفيل هذه كنيته وهو مشهور بها رضي الله عنه، مذكورة في رمزه نطاء المهملة وهو مصغر، واسمه عامر بن وافرة الليثي رضي الله تعالى عنه. أخرج الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجرير عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له الجريج يسأله، فقلت له كيف رأيته عليه الصلاة والسلام؟ قال كان أبيض منيحا مقصدا، أبيض منيحا مقصدا. هل ذكر لفظ قوله ما رآه وما على وجه الأرض رجل رآه غيره، هل هذا التأكيد له مفهوم لفظ الرجل؟ الصحيح أن ذكر لفظ الرجل لا مفهوم له، لا مفهوم له، والمراد به أحد الحيين من الأشخاص أو من الناس. وكان الإمام مسلم رحمه الله قد ساق قبل حديث عبد الأعلى ابن عبد الأعلى هذا الحديث مختصرا قبله، فقد أسنده من طريق خالد بن عبد الله عن الجويري، ليس عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن أبي الطفيل قال قلت له الجويري يقول أرأيت رسول الله، يعني هنا سؤال يدل على أن سؤال الجويري ساقه قبله

اللفظ اللفظ عبد الأعلى بعد أن ذكر قوله قال وكيف رأيته؟ الوجه الآخر أن السؤال كان منه أو له ابتداء، فقال قلت له ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه. جاء عقب هذه الروايات أن الإمام مسلم رحمه الله ابن الحجاج قال عقب ذكرها مات أبو الطفيل سنة 100، مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فهنا الإمام مسلم رحمه الله ينص في الصحيح أن أبا الطفيل هو آخر من مات من الصحابة، نعم، وكان موته سنة 100، سنة 100 من الهجرة. هل سبق الإمام مسلم على هذا؟ نعم، قد سبقه إلى هذا مصعب بن عبد الله الزبير، مصعب بن عبد الله الزبير بما نقله عنه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث: أبو الطفيل عامر بن واثلة ابن عبد الله ابن عمرو بن ليث الكناني صحابي، وهو آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وفاة بالإجماع. لماذا؟ بالإجماع، هو آخر من رآه إجماع. هذه مسألة مهمة ستأتي الكلام عليها. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الأربعين العثالية التي بعشرة أسانيد في الأربعين العثالية، ذكر أربعين حديثا ومنها الحديث الثاني عشر حيث ساقه مسندا من طريق عبيد الله ابن عشرة قال حدثني أبي قال باعثني بنو مرة ابن عبيد بصدقات أمواله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاسة الحديث. بين العراقي رحمه الله في الأربعين من أخرج هذا الحديث بعد أن ساقه بإسناده العشرة، يعني عشرة رجال بإسناده منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم على الحديث تضعيفا، فكان مما قال قد ذكر عكراش، قد ذكر عكراش في بعض المشاهد، فذكر ابن قتيبة أنه حضر مع علي رضي الله عنه وقعة الجمل، وقد اعترض انتبه بالمطبوع من العشر من الأربعين الإشارية اعتبر وهي تصحيح وصوابها اعترض. لا تأتي تقول يا شيخ المطبوع اعتبر، السياق يأبى اللفظ فيه، اسمع معي، لو قلنا اعتبر غلط ولا اعتبر انت تستطيع ان يعني تميز. يقول وقد اعتبر وقد اعتبر بعض المتاخرين عن ابن الصلاه في قوله ان اثاره موصل، كيف اعتبر على ابن الصلاه؟ ما يعرف اللفظ، ولهذا جاءت في التقييد والايضاح على الصواب. عموما قال وقد اعترض بعض المتاخرين على ابن الصلاح في قوله ان اخر الصحابه موتا على الاطلاق او الطفيل عامر بن واثله كما مر، اعترض
جهيد عاش بعد سنة الجمل، عرفة الجمل 100 سنة، عاش بعد معركة الجمل 100 سنة، فيكون آخر الصحابة موتا. واحتج لذلك بأن ابن جريج ذكره في كتاب الاستقامة، علق الحافظ العراقي على هذا الاعتراض وما اعترضوا به على ابن الصلاح بقوله: قلت هذا القول مردود اجماعا، وابن جريج لا يعتمد عليه في ذلك وهو كذلك، وانما حكى حكايه، ابن جريج حكى حكايه بغير اسناد محتمله، هذه الحكايه ايضا بلا اسناد وايضا هي محتمله، محتمله بالتاويل. من اين اخذ ابن جريج هذا الكلام؟ قال: وابن جريج اخذه من ابي محمد ابن قتيبه، الحافظ ابن قتيبه صاحب التاويل تاويل مسند الحديث، فانه حكى في كتاب المعارف أن إشراكا حضر مع علي وقعة الجمل، وأن عليا مسح رأسه، مسح عليه رأس إشراك، قال: وعاش إشراك بعد ذلك 100 سنة، بركة المسح هذه مسح إلى العمر، فبقي منك ماذا كان بعده. يقول الحافظ العراقي: فهذه الحكايه لم يرويها باسناد حتى ابن قتيبة، وعلى تقدير ثبوتها فالمراد انه اثنى بعد ذلك 100 سنه، ما انه عاش بعدها 100 سنه، اثنى بعدها 100 سنه، فكان جميع عمره 100 سنه. يقول الحافظ العراقي: وقد اجمع اهل الحديث ان ابا الطفيل اخر من مات من الصحابه، هذه حكايه اجماع الكفر، قاله من قال هذا ان هو اخرهم؟ قاله مسلم وخليفه الخيار ومصعب بن الزبير وابو عمر بن عبد البر، ذكرهم ذكر بلا ترتيب الوفيات، وابو عمر بن عبد البر وابو زكريا ابن منزه وغيرهم، ولم ارى لغيره خلاف ذلك، لم ارى لغيره خلاف ذلك الا عن جرير بن حزم، فانه قال: اخرهم موتا سهل ابن سعد، وكأنه بأين أخذ جرير هذا؟ قال: وكأنه أخذه من قول سهل بن سعد: لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله عن العراقي: وإنما كان خطاب سهل بن سعد لأهل المدينة، لأنه آخر صفاة المدينة كما مر، وإنما أراد جرير بن حازم ذلك، يعني لما ساقه جرير ما أراد أنه آخره ماذا؟ على الإطلاق، وإنما يريد أن يقول هو آخر من مات من الصحابة في المدينة بدليل خطابه هذا له. يقول الحافظ العراقي: في دليل أن وهب بن جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم روى عن أبيه، من هو أبوه؟ جرير بن حازم، قال: كنت بمكة 10 ومئة، فرأيت جنازة، جرير رأى له جنازة، قال: فسألت عنها، جنازة من هذه؟ قالوا:

وقد مات يكون العراق وقد مات سهل قبل ذلك لمدة طويلة قبل رجل أبي الطفيل. وأكثر ما قيل في موته موت سهل أنه سنة 91. فعلى هذا يكون الإجماع واحدا على أن آخرهم موتا أبو الطفيل. انتهى كلامه رحمه الله من الأربعين الأشاري من الأربعين الأشاري. نحو هذا قرر بشيء من يعني المقاربة في التقليد والإيضاح. قول جميل فيما يروي عن سهل رضي الله عنه لو مت إلى آخره. ما أخرج هذا الأثر عن سهل بن سعد رضي الله عنه؟ أخرجه الحافظ ابن عبد البر في استيعاب بسنده عن ابن حيينة عن جرير به. مما يوضح ما استظهره الحافظ العراقي من أن خطاب سهل رضي الله عنه هو موجه لمن؟ لأهل المدينة. واستدل على هذا بما جرى من قصة ماذا؟ جرير وقراءه من الجنازة لمكة لما كان. أقول مما يوضح أيضا ويوضح هذا القول أن خطابه لأهل المدينة ما جاء في ترجمة سهل رضي الله تعالى عنه من استيعاب لابن عبد البر، حيث قال ابن عبد البر اختلف في وقت وفاة سهل بن سعد، فقيل توفي سنة 88 وهو ابن 96 سنة، وقيل توفي سنة 99 وقد بلغ 100 سنة. ويقال يقول ويقال على جهل إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الثور آخر من بقي بالمدينة من الصحابة أن خطابه هذا الأخير لو مت هو في المدينة. يقول الحافظ السخاوي في فتح المغير معلقا على قول من قال بان ابا الطفيل رضي الله عنه اخر مات من الصحابه، قال اجمع عليه اهل الحديث، يعني على هذا القول انه محل اجماع اهل الحديث. هذا في الحكايه الثالثه. في شرح التقريب قال كلمه مختصره وهي في غايه من القوه، حيث قال في موته أن آخر الموتى قال هو كلمة إجماع، هو كلمة ماذا؟ إجماع. إذا بالإجماع هو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، على الإطلاق. الأمر الثالث لما قال مات سنة 100، مات سنة ماذا؟ 100. هنا تراه يحدث ويجزم بسنة وفاة من؟ أبي الطفيل رضي الله عنه، وهي سنة 100. أقول هذه سنة وفاة أبي الطفيل رضي الله عنه مختلفة، سنة الوفاة محل اختلاف بعد أن انعقد الإجماع على أنه هو آخره وفاة، إلا أن تحديد السنة وقع فيه ماذا؟ وقع فيه خلاف. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قيل إن أبا الطفيل تكلم عن أبا الطفيل رضي الله عنه، قيل إنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، أدرك كم سنة؟ 8 سنين، ومات سنة 100. هكذا يقول قيل. ثم قال وقيل سنة 700.

أو الحجاج لتهديد السماء لما ترجم له رضي الله عنه قال ولد عام أحد عام إيه؟ يعني غزوة وأدرك ثمانية سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحول هذا قرر الأئمة أحمد كما في العلل برواية عبد الله وإمام ابن معين كما في التاريخ برواية الدوري ورواية ابن مكرز وغيره يقول الحافظ العراقي في الأربعين الأشارية أيضا فعلى هذا يقول يكون الإجماع واحدا على أن آخره موتا أبو الطفيل وإنما اختلفوا في سنة وفاته هكذا وإنما اختلفوا في سنة وفاته فالمشهور أنه سنة مئة قاله مسلم وخليفة من يقصد بخليفة؟ خليفة بن خياط قاله مسلم وخليفة وابن عبد البر قال وقيل بقي إلى سنة اثنين ومئة هذه رواية أخرى لم تذكر ثالثة اثنين ومئة يعني مئة واثنين وهو قول مصعب الزبير وقيل بقي إلى سنة عشر ومئة وهو قول ابن حبان وعبد الباقي ابن صانع وأبي زكريا ابن أمدة وقيل بقي سنة عشر ومئة قال قبله سبع ومئة قيل سنة اثنين ومئة وبعده سبع ومئة هذه نسينا نأتي عليه هذا هو قول ابن حبان وابن صانع وابن منزل وقيل بقي إلى سنة عشر ومئة يقول حافظ العراقي وصححه بقي إلى سنة عشر ومئة قال وصححه الحافظ أبو عبد الله الذهبي في الوفيات يعني يصحح ينقل عن الحافظ الذهبي أبي عبد الله أنه صحح أن وفاته كانت سنة 110 عندنا 100 102 107 110 ثم قال والدليل على كذبه من ادعى أنه بقي بعد سنة 110 قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في السنة التي مات فيها أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى أحد ممن على وجه الأرض قال الله البخاري في صحيحه فعلى هذا لم يبق احد بعد سنه عشر لان دخلوا في اخر حياته عليه الصلاه والسلام وكيف يظن العاقل انه يعيش واحد من الصحابه الى بعد الثلاثين ومائه في بلد من البلاد او في حي من الاحياء لا يعرف به احد من اهل العلم كل صحابي عارف ولا احد يعرفه ولا يقبله احد من اهل الحديث اذا تقول الينا اهل الحديث يسمعونه ولا يسمعونه احد وانما انفرد عنه ابنه عبيد الله بالروايه هذا لا يقع في الذهن انسانا مع قلق اهل العلم على طلب الصحابه والسماع منهم والله اعلم انتهى

أقول معرفا على كلام العراقي الذي نقلناه قبله لما قال: فالمشهور أنه في سنة 100 صاره مسلم وخليفة كما قلت. أعرف على نسبة القول إلى خليفة في الخليفة. أقول خليفة في الخليفة ويقال عنه سباب العصفوري. جاء عن خليفة حافظ خليفة بن خيار قول حكاه وأخرجه عنه الحافظ الحاكم في المستدرك، فأسند الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بسنده عن موسى بن زكريا قال: حدثنا شباب العصفور. ما قال خليفة بن خيار. من هو شباب؟ هو خليفة. جاء تعليمه في شرح التفسير الكرام، قال: مات شباب وهو خليفة، مات أبو الطفيل عامر بن واهية سنة 100. سنة إيه؟ يعني كما قال وحكاه في كتاب الطبقات. في كتاب إذا جاءت السلام منسوبة إلى خليفة تبحث مباشرة إما كتاب التاريخ له أو كتاب الطبقات له. في كتاب الطبقات لخليفة ترجم لأبي الطفيل قال: نزل الخليفة ثم أقام بمكة حتى مات وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. مات سنة 100 أو نحوها، أو لم يشرك 100 أو نحوها، لم يجزم بسنة الوفاة على الله. يؤيد هذا ما ذكره ايضا في كتاب الطبقات قوله: مات، يعني يقصد ابو الطفيل، مات بعد سنة 100. مات بعد سنة 100 وهو اخر من بقي من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ويقال مات سنة 700. يظهر لك من هذا أن إمامنا خليفة بن خيار له أكثر من ماذا؟ من رأي ومن قول. نقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء هذين النقلين، الأول من الطبقات قال: مات سنة 100 أو نحوها، والقول الثاني يقال مات بعد سنة 100 ويقال سنة 100 وسبع. فقط اكتفى بهذين النقلين عنه كما أفدتكما بما جاء في هذين النقلين من كلام الخليفة في الطبقات. وكأني بالحافظ الذهبي مع أنه توقيفا على مستدرك الحافظ ليس كذلك، فأنه رحمه الله فاته ما في مستدرك الحافظ الذي نقلته أولا، حيث قال رحمه الله: مات أبو الطفيل عامر بن واهية سنة 100. كذبا، ما هو بعد 100؟ فجل من لا يسوء، جل من لا يسوء، لا إشكال في هذا، لكن يجب أن تعرف، لا تقف عند هذه العبارة فتقول: انظر إلى العبارة في ساقها أحد العراق، وجزم بأن من قال ممن قال بأنه مات سنة 100 قال مسلم وخليفة، جزما، مع أن النصوص الطبقات ما فيه جزم. الأول فيها ماذا قال؟ مات سنة 100 أو نحوها، ما في دليل.

قيل أول الله سنة 700. العراقي يقول انتهى التعليق على قوله أو على ما حكاه عن الحافظ خليفة، يقول رحمه الله فيما مضى: وقيل بقي إلى سنة 200، وصححه الحافظ أبو عبد الله الذهبي في الوفيات. ما المراد بالوفيات؟ أي كتاب في الوفيات انتهى؟ لا أستطيع أجزم لأنه كتاب فلان، لكن كتاب المعني بإسم الوفيات كان أحد أبواب مات فيها فلان مات فيها فلان، كأنه وفيات يعني ما من مات من العلم في هذه السنوات. أقول لعله يقصد به، وهي أقرب إلى هذا الوصف، كتاب العبر في ذكر من غضب، في ذكر من غضب. ذكره أنه في من مات، ذكر الصفير رضي الله عنه أنه في هذا الكتاب العبر أنه في أحداث سنة 10 و100، ومن مات في تلك السنة ذكره هنا. لما ذكر له في أحداث هذه السنة ذكر من مات من أهل العلم في تلك السنة، ذكر من؟ أبا الطفيل. لكن العراق قال صححه، لفظ التصحيح لم أجده في العبر، لم أجده في العبر في هذه السنة سنة وفيات 10 و100، لكنه جاء التصحيح منه في السير بما لا سير أعلام النبلاء، ولا الكتاب هو كتاب تواتر، ليس كتاب وفيات في الحقيقة، ليس كتاب وفيات. عموما قال رحمه الله عن الأسباب الإسمية لما ترجم لأبي الطفيل قال: خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. واستمر الحال على ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهلم جرا. لا يقول آدمي إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر من رأى وآخر من سمع، يعني ها وحدث. يقول الذهبي: استمر الحال، انتهى من وفاته رضي الله عنه، استمر الحال على ذلك في عصر التابعين. ما في تابع يقول قال رسول الله أو رأيت رسول الله؟ ممكن أن يعلق يعني يرسل حديثا، لأن هذا ظاهر، لكن رأيت لا. يقول وتابعين: فلا يقول آدمي إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبغ بهم بعد 500 عام. بابارة يسمونه شخصه اسمه رتن، فزع الصحبة وآذى نفسه بعد 500 عام. كيف كتبه؟ يقول وآذى نفسه وكذبه العلماء إلى أن قال خليفته وأقام بمكة حتى مات 100 أو نحوها، كذا قال. هذا الذي نقلناه أولا. ثم قال ينقل الحافظ الذهبي قال: ثم قال خليفة ويقال 700 كما مر. ثم قال قال البخاري: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا مبارك عن كثير بن اعين قال: اخبرني ابو الطفيل بمكه 700. هذا يدعو شرعا، اخبره 700. وقال ونص بن جرير: سمعت ابي يقول كنت بمكه 10 و100 فرايت جنازه فسالت عنها فقال هذا ابو الطفيل. يقول الحافظ الذهبي: قلت هذا هو الصحيح. هنا التصحيح.

وفاته في ثبوته ويعبده ما قبله. لكن في تاريخ الاسلام لما ترجم له في حوالي 9100 قال توفي فيها والطفيل عامر بن واثلة في قوله. في ماذا؟ في القول، ولم يشهد ولم يصح. وعلى هذا الذي يظهر انه يتدلل على الحافظ الذهبي انه مات 9100 على ما في العبر وعلى ما في ماذا؟ في السير. رحم الله الجميع. هذه اقوال حكي فيه في سنه وفاته. وهنا توزيع تقدم قبل قليل توجيه الحافظ العراقي في قول سهل بن سعد لما حافظ لو مت الى اخره، وانه كان ماذا؟ كان يريد به ماذا؟ النبي، ليس كذلك؟ وذكرت مما يوثق هذا ويوثقه ما جاء في ترجمة من ماذا؟ من الاستيعاب. هذا ذكره بين كلامه كما قلت في الأربعين العشاري، لكنه ذكر توجيها آخر في التأكيد والإيضاح، يضم هذا إلى ذلك توجيها آخر. يقول رحمه الله في التأكيد: أو أنه يعني يحتمل أنه لم يذكر اسم الصحبة على أبي الطفيل، يعني أخرج لكونه ماذا؟ صحابي وغير معنى لذلك، فقد عجلوا بعضهم من التابعين. علي بن يذكر في ذات المقام، ذكر في هذا المقام. أو أنه يطلق عليه، إذا تقليد آخر وتوجيه آخر. أن المرأة لم يطلق عليه أنه صحابي، ولكن جعلوه وعدوه في ماذا؟ في التابعين. انتهى كلامه. من عده في التابعين؟ من عده الطفيل في التابعين؟ عده في التابعين أو في كبار التابعين الحافظ الكبير الجليل أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي المتوفى 361 بعد 200، حيث ترجم له في كتاب الاشتقاق لعامر رضي الله عنه أبي الطفيل قال: مكي ثقة نزل الكوفة مع علي وكان من كبار التابعين، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام سمع من عبد الله يعني ابن مسعود. لكن هل هو كذلك؟ هل هو وعن جلالة وتقدم الإمام العجلي رحمه الله رأيه هذا مرجوح، رأيه مرجوح، فالصحيح أنه صحابي وهو من كبار الصحابة، وقد ولد كما مضى يوم أحد، وأدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وقد جاء مصدق مصرحا به أنه رأى ووصف رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عده جمع من أهل العلم في الصحابة ممن ألف وكتب وترجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأزيد على من ذكرت آنفا ما قاله ابن طهمان الحافظ عن الإمام يحيى بن معين، قال كما في سؤالات ابن طهمان للإمام يحيى: سهل بن سعد وعبد الرحمن بن أزهر والسائب ومحمود بن الربيع وأنس بن مالك وابن أبي

عامر وابو الطفيل عامر بن ماثره، هؤلاء يقول الامام يحيى هؤلاء رووا عن النبي عليه الصلاه والسلام وروى عن انفسهم تبعث انفسهم، يثبت لهم ماذا؟ الروايه. ويقول الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل لما ترجم وذكر عامر رضي الله عنه قال له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 حديثا، من 20 حديثا. أما إمام العلل الإمام الدارقطني فقال في العلل أبو الطفيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فأما السماع فالله أعلم، فالله أعلم. غاية ما فيه لو قيل بأنه لم يسمع فهو مرسل صحابي من زمان الصحابة كما مر. والعبرة في هذا هو التمييز، هو ماذا؟ التمييز وقدره بدليل تمييزه، دليل تمييزه ما مر معنا سابقا فيما ذكرت حديث مسلم لما سأله الجويني أرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، ثم وصف ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه ليس مميز أو غير مميز. وما يدل على صحة هذا أن الحديث محرم في الصحيح عند مسلم، عند مسلم. إذا هو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الرابع والأخير في التعليق على هذا المقطع قوله وآخره قبله أنا. الضمير في قوله قبله لا خارج إلا في الطفيل. وأنا هو ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عند البخاري من طريق عقيل عن ابن شهاب يقول ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين أو كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، لما هاجر إليها إلى المدينة. قال فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحفظنني على الفروض والمواظبة فيما لا خدمته. قال فقدمته 10 سنين وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم من طريق الإمام ابن عيينة عن أنس قال أمن النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا ابن 10 سنين ومات وأنا ابن 20 سنة وكل أمهاتي أو ابن 20 وكل أمهاتي وأمهاتي يحثنني على خدمتي. فدخل علينا دارا فعلمنا له من شاة ذلك إلى آخر الحديث. إذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنس ابن 20 سنة ورجل، ولكن لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام كم كان عمر أبو الطفيل؟ 8 سنوات. الفرق بينهما واضح. يقول الإمام عبد البر لما ترجم لأنس رضي الله عنه في الاستيعاب قال أنس بن مالك بن نضر ابن ضمضم، فذكر نسبه إلى بني حتى إلى الأنصار أو الغزوة إلى الأنصار النجارية. قال خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام يكنى أبا حمزة، سمي باسم عمه أنس بن النضر. هذه فتحة سبب تسميته بأنس لأجل من؟ لعمه

0: من النظر أمهم أم سليم بنت ملحان الأنصارية، وذكر ما يتعلق بعمره لما كان مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ثم قال: قال ابن عبد البر: يقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أعلم أحدا مات بعده بعد أنس ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو الطفيل عامر بن واسع، هو آخر من مات بعده. قبل أبو الطفيل من؟ أنس رضي الله عنه. يقول حافظ النبي في تاريخ الكمال عن أنس: خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين مدة مقامه في المدينة، أي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقال عنه رضي الله عنه صاحب السواد والوساد رضي الله عنه. يقول الحافظ النووي صاحب التقليد في تهذيب الأسماء واللغات: اتفق العلماء على مجاوزة عمره، أي أنس على مجاوزة عمره 100 سنة، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه توفي 93. أبو الطفيل 100 من 2 من 7 من 10، إذن هو 100 فما بعد على الخلاف به. أما أنس 93 سنة، نعم 93. قال: وقيل 96، وقيل 91، وقيل 92، وقيل 95، وقيل 97. هذه الأقوال المحكية كلها ذكرها بسيرة التمرير، لكن الذي جزم به وصححه 93. لكن المقام يقتضي حكاية ما قيل فيها. ثم قال: وثبت في الصحيح أنه كان له قبل الهجرة 10 سنين، فعمره فوق 100 كما قال 100 وزيادة. نعم، انتهى كلامه رحمه الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى:
2: 55.
1: قال رحمه الله تعالى: الخامس: لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرتد وأبوه، ولا 7 إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقرن، وسيأتون في الإخوة، ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متواردون إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وإلا أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، والله أعلم.
0: هذا الفرق الخامس والأخير في هذا النوع، والكلام عليه موجود، يعني نقتصر في الكلام فيأتي مطولا في نوع مستقيم، لكن بما أنه أورده فنريد ونعلق عليه. أقول: السلام عليه من وجوه، الوجه الأول: هذا الفرع جاء في أصله هنا الخامس، وفي أصله هو التاسع. هو ماذا؟ هو التاسع. وهذا الفرع مما زاده المصنف النووي على أصله الذي هو كتاب ابن الصلاة، على كتاب ابن الصلاة، وموجود هنا وموجود في أصل الإرشاد كما قلت هناك، هو الفرق ماذا؟ التاسع. مما يدل على أنه زاد أنه قال في إرشاد طلاب الحقائق لما قال الفرق التاسع: أنا ألحقته، هو هكذا يقول: أنا ألحقته، يعني زدته، يعني زدته. الثاني الوجه الثاني قوله: لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرتد أو إلا مرتد وأبوه. مرتد مرفوع بفتح الميم

وإشكال الله، وهو مرصد ابن أبي مرصد الغنم، ترجم له البغوي في معجم الصحابة فقال: شهد بدرا وسكن الشام وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرصد شهد بدرا وسكن الشام وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع الآتية، قال: وروى عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا له رواية مباشرة وله رواية بواسطة. وكل من ترجم وألف في الصحابة ذكره منا الصحابة رضي الله عنهم كابن خالد وابن عبد البر وابن كثير وابن حجر وغيره. أبوه مشتهر بكنيته، مشتهر ماذا؟ أبو مرثد الصحابي، ابنه اسمه من؟ مرثد. أبوه مشتهر بماذا؟ بكنيته. اسمه كنان، اسمه كنان بالكاف المفتوحة ثم النون المشددة الثقيلة آخرها زاي، آخره زاي. كنان ابن قصي، وقيل حصن بالصاد، ابن يربوع ابن عمرو الغنمي، صحابي ترجم له كل من ألف في أسماء الصحابة. هنا يقول: لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرصد أبوه، كأن القول قد من عند نفسه، أليس كذلك؟ كأنه إيه؟ القائل. لكن في أصله الإرشاد هذا القول ليس للنووي، حكاه هنا قال أبو بكر ابن أبي داود، يعني هذا القول قول من؟ أبي بكر ابن أبي داود، ابن الإمام أبي داود. ولا غرابة في هذا، لأنه نقله هنا وتبناه هنا، إذن يقول لا إشكال فيها. يقول الحافظ ابن عبد البر في عاد لما ترجم لكنان: شهد بدرا هو وابنه مرثد، وهما حلفا حمزة بن عبد المطلب، وهو أي كنان وهو من كبار الصحابة، من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبمثله قال الحافظ أبو الحسن ابن الأثير في كشف الغابة. فالوجه الثالث قوله: ولا سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقرن وسيأتون بالإخوة، يعني أنه تجمع سبعة من الصحابة إلى الغرب من المهاجرين، بل تتابع هؤلاء كلهم صحابة، كلهم إخوة، كلهم إخوة. كذلك هذا القول تظنه أنه يعني من عند نفسه رحمه الله، ولا شك أنه تبناه، لكن هو مسبوق إليه، مسبوق إليه. فالإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في المختلف كالمختلف ترجم لعقيل ابن مقرن، عقيل ابن مقرن المشهور النعمان أكثر من إخوته، ترجم لعقيل ابن مقرن فقال أبو حكيم: عقيل بن مقرن المزني أحد بني مقرن

سبعه. هنا قالوا ورثة، اذا هو مسبوق الى عد هؤلاء السبع، له صحبه تجاه كلام الامام الدارقطني. ترجم الحافظ ابن عبد البر له استيعاب لعقيل، فقال عقيل بن مطرع المزني يبنى ابا حكيم اخو النعمان ابن مطرع وسويد الثالثة ومعقل، وكانوا سبعة من بني المقرب كلهم قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. قدم ايه؟ قدم مهاجرا، قدم ايه؟ مهاجرا. فهو اثبت صحبة عقيل وذكر النعمان وذكر سويد وذكر من معقل، صارت أربعة، وهم يقولون كم؟ سبعة، ما ذكر إلا أربعة. في الاستيعاب ترجم لمعقل، هنا ترجم قلنا لعقيل، ترجم لمعقل، فقال أخو النعمان بن المقرن يبنى أبا عمرو، وقد ذكرت في باب النعمان وغيره من إخوته، كانوا سبعة إخوة كلهم هكذا. هذا يزيد معنى قدر الذي مر. وصحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذا علق تعليقا بعد هذا مهم؟ فقال: وليس ذلك لأحد من العرب سواهم. أن كان جاء سبعة من الإخوة كلهم مهاجر، كلهم صحابي، كلهم صحيح النبي، ليس ذلك لأحد من العرب سواهم. قاله الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير، أي ذكروا أن هؤلاء ليس لأحد من العرب إلا هؤلاء بل هم مقرن. نقله، نقل هذا الكلام عن الحافظ بن عبد البر ابن الأثير في أسر أسر الغار في ترجمة النعمان بن مطلق. من هؤلاء السبعة؟ السبعة هؤلاء سيأتي استدراك على كلام دار ابن عبد البر، سيأتي بس قبل أن نتجاوز الأسماء حتى لا ننسى. السبعة هؤلاء ذكرهم وسماهم الحافظ بن حجر، الحافظ ابن حجر أيضا في جمهرة أنساب العرب، في جمهرة أنساب العرب، فقال رحمه الله: النعمان بن مقرن وإخوته سويد ومعاوية ونعيم وعقيل وعمر ومعقل يقول: وسابع لم يبلغني اسمه، سابع لم يبلغني اسمه، كلهم لهم صحبة وهجرة وفضل، صحبة وهجرة وفضل. يعني ذكر ستة لم يبلغ اسم من؟ السابع. السابع هو سنان، هو من؟ سنان، أحد إخوة النعمان، ولعله لم يبلغه ما عرف أو ما وجد له. ترجم سنان هذا ابن المقرب الحافظ بن عبد البر في استيعاب، فقال أخو النعمان بن المقرب له صحبة. نرجع إلى ما ذكرناه آنفا عن كلام الحافظ بن عبد البر بأن هؤلاء لا يعرف لأحد من العرب سواه، ونقله عن من؟ عن الواقدي وابن نمير، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. الحافظ أبو الحسن ابن الأثير في أسر الغابة

استغرق عليه على ابن عبد البر هذا القول لا يعرف لغيره الا هؤلاء الخلق. استغرق عليه هو تبنى يقول ابن عبد البر قاله الواقدي وابن الرميل تبناه. يقول رحمه الله مستدركا قلت كذا نقل ابو عمر عن الواقدي وابن الرميل. وقد ذكر ابو عمر ايضا يعني هذا العدو مما قد سهى فيه وقد ذكر ابو عمر ايضا ان بني حارثه ابنهم الاسلميين كانوا ثمانيه اسلموا كلهم وشهدوا بيعه الرضوان. ذكر ذلك في هند بن حارث. انتهى كلام من؟ ابن الأزيز. يعني كأنه يستدرك على الحافظ بن حبان بن عبد الله قلت نسيت ما ذكرت في ترجمة حارثة ابن هند هنا من إخوته الثمانية وهم عرب أسلميين. فكيف يقال لا يعرف لأحد غير هؤلاء السبعة من العرب إلا هؤلاء السبعة؟ والأمر كما قاله ابن أبي فقد ترجم الحافظ بن عبد البر الاستيعاء لهند بن حارثة ابن هند الأسلمي على اسمه رجل ليس بامرأة يطلق هذا وهذا مما قاله شهد هند بن حارثة بيعة الرضوان. هذا كلام ابن عبد البر في الاستيعاء مع إخوة له سبعة كم صاروا؟ ثمانية وهم بدأوا يعصبون هند وأسماء وفراش وذؤيب وفضالة وسلمة ومالك وحمران صاروا ثمانية. قال عبد البر ولم يشهدها إخوة في عددهم غيرهم ولزم منهم النبي عليه الصلاة والسلام اثنان ثلاثة أسماء وهم أسماء وهم. انتهى كلام رحمه الله. عرفنا إذا استدراك من كلامه رحمه الله وجل من لا يشبه جل من لا يشبه قوله رحمه الله وسيأتون في الإخوة وذكر قال سيأتون جاء في أصله الذي هو الإرشاد سيأتي في الكتاب ذكره يريد أنه سيرد تسميتهم في الكتاب يقصد أي كتاب؟ هذا كتاب التقرير. أين سيرد كلام التسمية؟ في النوع الثالث والأربعين من هذا الكتاب وهو العنوان او النوع معرفة الإخوة. معرفة ماذا؟ الإخوة. قلت انه سيرد ولولا انه اورده ما علق. الوجه الرابع قوله ولا أربعة من أخوات النبي عليه الصلاة والسلام متوالدون إلا عبد الله إلى آخر كلامه. عبد الله بن أسماء إلى آخر كلامه. ماذا يقصد بقوله متوالد؟ أي يلدون الأب وابنه وابن ابنه وهكذا أو ابن بنته وهكذا إلى أن ينتهي ماذا؟ العبارة في أصله هي الإرشاد جاءت أكثر إيضاحا. هناك أكثر إيضاح. ماذا جاء فيها؟ قال ولا يؤمره أربعة أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام هم وأولادهم هم وأولادهم إلا في

إلا في سبيل من؟ الصديق رضي الله عنه، وهم أبو بكر الصديق وأبوه أبو قحافة وابنه. الضمير ليس راجعا إلى أبي قحافة، راجعا إلى الصديق رضي الله عنه. وابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن ليس ولدا لأبي قحافة، هو ولد لأبي بكر. يقول: وهم أبو بكر الصديق وأبوه أبو قحافة وابنه عبد الرحمن وابنه أبو عدي، ومثلهم عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة. هكذا جاء النص في ماذا؟ في إرشاد طلاب العقار في الأصل. هل هذا القول ولا أوضعت الأدراك هل جاء به من نفسي؟ حتى في أصله ما نسبه إليه، هو مسبوق إليه، من سبقه إليه؟ سبق إلى هذا القول موسى ابن عقبة، موسى ابن عقبة، وقد نسبه إليه، نسب هذا القول إلى موسى. قال موسى ابن عقبة الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الأصفهاني في كتابه المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال بالمعرفة، وذكره أيضا عنه ونسبه إليه الحافظ ابن الجوزي. هذا أبو القاسم الأصفهاني توفي سنة 470 للهجرة، وإنما نسبه إلى موسى الحافظ بن الجوزي في توثيق فهوم أهل الأثر، وكذلك ابن الأثير في أسس الغابة في ترجمة أبي عتيق، وكذلك الحافظ ابن الصلاح في المعرفة، نعم، في النوع الآتي 43. وكذلك نسبه إليه الحافظ الذهبي في المقتنى في الفرد الأولى. واضح؟ كلهم نسبوه إلى من؟ موسى بن عقبة، فهو أخذه منه وتبناه. طيب، قول موسى أنا قلت له نسبه إليه، لكن قول موسى قد جاء مسندا عنه. قول موسى أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، فقال الإمام البخاري في ترجمة محمد ابن أبي بكر الصديق، نعم، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير: قال لي عبد الرحمن بن شيبة، قال لي، هذه صريحة ماذا؟ السماع. طبعا له مضرب وضرب وقصد في هذا اللفظ ذكرناه في محله في ألفاظ التحمل والجسد، لكنها صريحة بالتحمل والسماع. قال لي عبد الرحمن بن شيبة: حدثني محمد بن موسى، محمد عن، حدثني محمد عن موسى ابن عقبة، قال: ما نعلم أربعة في الإسلام أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام الآباء والأبناء إلا أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن ابن أبي بكر وأبو عتيق ابن عبد الرحمن بن أبي بكر. من هذا أبو عتيق؟ يقول البخاري: قال ابن شيبة الذي حدثه عبد الرحمن شيبة، اسم أبي عتيق محمد، أخرجه من طريق الإمام البخاري. هذه الطريق، طريق الإمام البخاري، كل من أبو أحمد الحافظ في الأسانيد والكنى في ترجمة أبي عتيق، كذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة، وكذلك
تاريخ دمشق مع وجود بعض التغير اليسير في بعض الفاظه عند الحاكم من اسامي وسنن ابو احمد ليس ابو عبد الله ابو احمد الحاكم لكنه لا يضر كما قلت ولا يقال الا البخاري رحمه الله لما قال لي عبد الرحمن بن شيبة حدثني محمد عن موسى بن عقبة هذا إسناد فيه هذا مهمل فإن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا القول قول أسنده عن موسى بن عقبة في التاريخ في ترجمة محمد بن عبد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو هذا المعنى وقد جاء منسوبا عند الثلاثة الذين أخرجوه من طريق الإمام البخاري واضح قوله رحمه الله عبد الله متواردون إلا عبد الله بن أسماء من هو عبد الله بن أسماء؟ هو عبد الله بن الزبير هو عبد الله ابن الزبير بن العوام وإنما ذكره ونسبه إلى أمه هنا ليعرف أنه من نسل من؟ الصديق وهو يعتبر جدا له عبد الله ابن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله وإلا أبو عتيق وأبو عتيق كما مر هو من محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كنيته أبو عتيق اشتهر بمعنى اسمه أما سمي في أمانة غير مستدل بها أبو عتيق محمد ماذا يعتبر لعبد الله بن الزبير؟ قال يعتبر قالا له لأن أباه عبد الرحمن ابن أبي بكر هو شقيق أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الجميع هذا ما يعني اشتراه المقام تعليقا وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله في محله عندما نأتي إلى الدور أو إلى النوع الثالث والأربعين وفق الله جميعا لما فيه الإفضال وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم يقول ماذا يستفيد من معرفة أكل من مات من الصحابة من أكل من مات من الصحابة من موتا هنا في علوم الحديث هذا يجب أن تعرف أهمية هذا النوع تكلمنا عن أهمية معرفة هذا النوع معرفة الصحابة في أول التعريف واضح ثم سهل أما تسأل عن ما كنا قد بيناه وأصبحنا وتكلمنا كثيرا ما يصح لا تستأذي بعد هذه المدة الطويلة وتسأل عن ماذا أستفيد يعني ماذا أقول أعيد لك ماذا لكنك لو كنت حاضرا ولم تفهم في أثناء البيان أنا أشرح وأعيد لكن تفوت ولا تراجع ثم تسأل عما ذهب قد بينا ماذا السؤال في أهمية معرفة هذا النوع وهذا فرع منه هذا معرفة هذا الفائدة فرع عن أصل معرفة النوع إذا عرفت أهمية هذا النوع عرفت هذا الفرع أهمية هذا الفرع لكن ما تراجع أو لم تدرك ما ذكرنا ما يفرق فمن قال خاف وذهب بمصيبه أصحابه كما ذكر ابن عبد البر في جامع بين العلم والفضل ان لا اعيد لمن غار اعيد لمن لم يفهم بالذات سال بالذات الرساله فيما لا تفهمه اما بعد مده طويله تسال عما قد مضى بيانه

0: ولم يكن سؤال هذا اذا لا تعرف فإن هذا في عموم الحديث هنا فهذا لا يعني لا يفيدك الجلوس. انا قلت غير مره هذا كتاب شرط ليس من المسائلات المتدنيه معرفه متدنيه يعني المراتب الاولى ولا الظهور مستواه عالي. غير مره نبهت من رجع الى التسجيلات القديمه كنت انبه كل درس لا يتناسب مع كله فحرام ان اضيع من يريد الفائده اكثر وارجع الى اني اشرح في اوائل الدرس. شرحنا لهذه المرحله والمتوسطه والعليا من هذا من تقدم الحديث. لكن مع هذا اراعي في التبهير انك تقول حتى ولو كنت في اوائل الدرس في اوائل الطلب تفهم ما اقول. وهذا بين في ترتيب المعلوم للوجود. فإن جمعنا على رأس تكليف خلص أكثر من هذا لا يعني لا ليس بالضرورة. أذكر أني ذكرت هذه القصة غير مرة يعني لما درست عند شيخنا رحمه الله الشيخ محمد عمان في أوائل الدروس التي كان قد فتحها في شرح العقيدة الطحاوية شرحنا بحجة قراءة الشرح لابن أبي العيد فكان يأتي الكلام عن جائز الوجود واجب الوجود ممكن الكلام الكلامي يعني ونحوه وكان يشكي عليه هذا الكلام ما كان أدرسه من قبل ما أعرف ماذا يقصد بها. فخرجت يوما مع شيخنا رحمه الله من المسجد النبوي فقلت لشيخنا يعني ماذا يقصدون كذا ممكن غالبا ماذا تقول انا غالي كان هذا لكن ماذا منه؟ قال انت فهمت؟ قلت لا. قال دخل من هنا اخذ من هنا. دخل من هنا اخذ من هنا. الباقي فهمت فهمت كيف هذا ما فهمت دخل هذا الباقي وصدق.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم وزادكم الله من فضله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء

0: ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية تحت للباب, مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها, فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة, هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار, إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة, ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حتما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري, تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة, هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله, واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم, هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح, صلاة في مسجد قباء كعمرة, أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم, قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع, وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث, يعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له قال: مجهول, إلا أن فيه أبا برد, أبا الأبرد, إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد, له شواهد أقول يثبت بها, يثبت بمجموعها. وصححه لهذا, صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين: راكبا وماشيا, إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي, أي حسب المتيسر, حسب المتيسر, إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر

0: المشي مشى، وضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، فقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، ونص على بعضهم، ثم قال قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة، ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي

0: عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح. والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
0: نعم أكمل.
1: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا، وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو داود صالح الحديث، قال الحافظ صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش؟ في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما، وقال الإمام مالك ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف،

ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم وضعفه النسائي والدارقطني وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين، فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوى حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال في خلافة ماذا عمر، انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، صحسن إسناده وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم، قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس أخرجها ابن ماجه في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب

0: وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحها الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب. وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعف وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام بن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة أربع وستين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، قد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب

0: قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة، انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث، هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك، واضح؟ ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم.

0: قال هذا هو الصحيح مرسل قد روي موصولا ولا يصح وصله ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام
0: ولو نذره
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوفي بنذرك بعد الاستفصال يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية. أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين. ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعيادهم فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا يمين أم لا، قال على قولين روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح

0: لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل، أعني الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده. وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأنى هذا الاتفاق؟ الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذا طريق ماذا من، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح،
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق

0: الرقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75.
1: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة، بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع، فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يأم الناس من غيره. فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا

0: عليهم طرب من السخف قديما حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب. أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه، فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى. ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك أو اركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه، صلي خلفه، فأنت هذا لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمر، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟ الضرار.
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام البخاري، القاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيدان بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 22 من شهر محرم عام 840 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونبدأ من هذه الليلة، هي هناك دورة علمية بإذن الله في هذا المسجد تبدأ من الغد إن شاء الله، واليوم ستكون محاضرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله. ولا شك يا أحبة أن في قراءة سيرة الأئمة والعلماء وسيرة السلف الصالح وسماعها، لا شك أن فيها تربية للنفوس، تربية للنفوس، وكذلك فيها تقويم للأخلاق، وكذلك فيها معرفة قدر الإنسان لنفسه. فعندما يرى ذلك الجيل وكيف كان اجتهادهم، كيف كانوا يجتهدون في العبادات وكذلك في الجهاد وكذلك في العلم، في كل أمور العبادات، فإن الإنسان يحتقر نفسه عندما يسمع أو يقرأ لمثل هؤلاء. فإن القراءة في سير السلف الصالح لا شك أن فيها أخذ العبر، وكذلك أخذ الدروس، وكذلك الاقتداء بهم، كذلك فيها تثبيت للقلوب، فإن القلوب تثبت بإذن الله عز وجل على السنة، وكذلك فيها أو كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فينبغي للمرء أن يكثر من القراءة أو من السماع لسير السلف الصالح، وفي مقدمتها لا شك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة معنا إن شاء الله في هذه الدقائق الكلام عن سيرة الإمام، سيرة من سير أعلام الهدى، وهو الإمام البخاري رحمه الله. ولعلها تكون بداية لمثل هذه السلسلات، فتكون بين فترة وأخرى نتكلم عن إمام من الأئمة، من أئمة السلف. ولا شك أن هذه السيرة التي سنتدارس معكم فيها، أي سيرة الإمام البخاري رحمه الله، ستكون أكثرها قد أخذتها من هدى الساري لابن حجر، أو هدي الساري لابن حجر، فهذا أكثرها كما ذكرت. الإمام الجهبذ الورع أمير المؤمنين في الحديث هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. وقبل أن أذكر هذه السيرة أحببت أن أقول أنها ستكون مختصرة، وإلا سيرة مثل سيرة الإمام البخاري تحتاج إلى أكثر من يوم ولا أبالغ في هذا، ولكن سنأخذ منها لمحات، وإن كان هناك تعليق على بعضها علقت بشيء يسير إن شاء الله. إذن هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. ولد الإمام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94، وولد ببخارى، ولد في بخارى. والده محمد أو والد محمد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان، وقال عنه وهو في الطبقة الرابعة،

وإسماعيل ابن إبراهيم وهو والد البخاري، ويروي عن حماد بن زيد ومالك، وهو من المحدثين وهو من أهل العلم. والد البخاري هو من المحدثين وهو من أهل العلم. وروى عنه العراقيون وذكره البخاري، ذكر في التاريخ الكبير فقال، أي ذكر عن أبيه البخاري محمد، ذكر عن أبيه فقال: إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. فالبخاري لا شك أنه، طبعا نعلم أنه مات، والد البخاري والد الإمام البخاري وهو إسماعيل مات ومحمد صغير، أي محمد أي البخاري صاحبنا في هذه السيرة، مات والده وهو صغير، فنشأ في حجر أمه. يعني من التي ربته؟ الأم. مثله مثل بقية الأئمة، لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد، في سيرة الشافعي، في سيرة الإمام مالك، في سيرة أبي حنيفة، وهكذا كثير من الأئمة العلماء قد تربوا على أيدي أمهاتهم. إذن فنشأ في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه، حج البخاري مع أمه وأخيه، وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. لما ذهب البخاري رحمه الله وأمه وأخيه، ذهبوا إلى الحج، رجعت الأم والأخ، وبقي البخاري لأخوه أحمد، رجع مع أمه إلى بخارى، وأما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري فبقي في مكة لطلب العلم. ولا شك أن أمه من الصالحات، أمه كانت صالحة ولها كرامات، لها كرامات. فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات أولياء الأولياء، قال: أن محمد بن إسماعيل صاحبنا البخاري أنه ذهبت عيناه وهو صغير، أي عمي وهو صغير، البخاري وهو صغير ذهبت عينه وصار أعمى، فكانت أمه تدعو تتعبد وتدعو الله عز وجل، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام، أتاها في المنام فقال لها: يا هذه، أي قومي، قد رد الله على ابنك بصره. فقال لها: قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فقال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وهذا والله يعني الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل، والله عز وجل قادر أن يستجيب لك وأن يعطيك ما تتمنى، فإن الله هو الغني ونحن ماذا؟ الفقراء. ووالله لو أعطانا الله عز وجل، لو أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الناس قد تركت الدعاء، تركت الناس الدعاء، ولا تدعو إلا إذا أصبح في ضيق أو في مصيبة يدعو الله عز وجل، لكن إذا كان في رخاء ما يدعو الله، لا، يدعو الله عز وجل في كل أوقاتك. فانظر إلى أم البخاري رحمهم الله كيف أنها كانت تدعو الله عز وجل وتصر بالدعاء وتلح بالدعاء، فرد الله عز وجل بصر هذا الإمام. كان شديد الحفظ، البخاري كان شديد الحفظ ومتقن لحفظه. فقال محمد بن أبي حاتم، تعرفونه أهل الحديث، محمد بن أبي حاتم الوراق تسمعونه كثيرا، ستسمعونه في سيرة البخاري كثيرا. الوراق

قال قلت وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال 10 سنين أو أقل. ألهم الحفظ والإتقان في الحفظ وهو في 10 سنوات وقد يكون حتى أقل من ذلك. يقول خرجت من الكتاب يحفظ القرآن، يقول خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وهو من أول شيوخ البخاري، ذهب إليه يطلب العلم عنده في الحديث وغيره. قال يوما، أي الداخلي، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس أي علم الحديث، يقول سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت أي البخاري وهو صغير 10 سنوات، قال إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني الشيخ، هذا صغير في السن كيف تقول هذا، فانتهره وشد عليه. فقلت له أي البخاري قال لهذا الشيخ ارجع إلى الأصل إن كان عندك، لأن الشيخ كان يحدث من حفظه، فقال له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل إلى بيته الداخلي، دخل إلى بيته فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام، يسأل البخاري كيف هو يا غلام، قال البخاري فقلت هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت. قال فقال له إنسان ابن كم حين رددت عليه، فقال ابن 11 سنة. يقول البخاري عن نفسه فلما طعنت في 16 سنة، أي بلغ في سن كم، 16، يقول حفظت كتب ابن المبارك، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. وذكرت قبل قليل ذهب مع أمه وأخيه إلى الحج فرجع وهو ماذا، وهو بقي يطلب العلم. فهذه أول بداية رحلته في طلب العلم، أول بداية رحلته في طلب العلم كما قال الحافظ ابن حجر، يقول فكان أول رحلته على هذا 10 و200، حتى إن ابن حجر علق وقال لو كان أو لو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه، يعني لأدرك شيئا عظيما، ولكنه ما رحل إلا بعدما يعني قد طالب 16. ولو نقرأ في سير أهل العلم فتجد أنهم وخاصة أهل الحديث أنهم قد رحلوا وأمضوا أوقاتهم وأعمارهم في طلب العلم. يقول أيضا البخاري رحمه الله يقول فلما طعنت في 18، يعني وصل في عمره كم، انظروا إلى أعمارهم كيف مباركة، من الكتاب إلى حفظ الحديث إلى الرحلة في طلب العلم، ثم قال فلما أي وصل إلى 18، يقول صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، صنف، ثم صنفت التاريخ في المدينة، يقول هو يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. وكان بعض المصنفين قديما إذا أرادوا أن يصنفوا يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تبركا أو كذا، لا، وإنما يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصنفون، وهذا فعل أيضا البخاري مثل ذلك. قال وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، هذا يدل على توسع علمه رحمه الله، إلا أني كرهت أن أطيل في الكتاب، يعني ما في شيء ذكره في التاريخ إلا ويعرف له فيه قصة، ولكن لم يذكر أكثرها حتى لا يكون الكتاب طويلا. فيقول أيضا عن نفسه رحمه الله يقول دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة 2، رحل 2، وإلى البصرة 4، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. فانظر إلى هذه الرحلة، ما شغله إلا ماذا؟

العلم، ما شغله إلا العلم. هذا هو حال أهل العلم قديما وحديثا. وقال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يعني صغير، فلا يكتب، يقول فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني كان غلام وهؤلاء أكبر منه سنا، فكانوا لما رحلوا إلى البصرة وذهبوا إلى مشايخ كانوا يكتبون، والبخاري لا يكتب وهو غلام، فلاموه، يبدؤون يلومونه ويسدون إليه النصائح. وهذا لا شك أنه شيء طيب، يتعاهد الناس بعضهم بعضا. يقول: فلمناه بعد 16 يوما، يعني مكث معنا 16 يوما لا يكتب، فقال: قد أكثرتم علي، يعني أكثرتم علي النصيحة، فأعرضوا علي ما كتبتم. أنتم كتبتم؟ نعم. أعرضوا علي ما كتبتم. يقول: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث كتبوها. يقول: فقرأها كلها عن ظهر قلب. ما كان يكتب، لكن كان ماذا؟ يحفظ، هو حافظ ومتقن للحفظ. يقول: حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، يعني نحن الذين نكتب ولمناه لما أكثره لم يريد أن يخبرهم، لكن لما أكثروا عليه قال: أعرضوا علي كتبكم، فعرضوا عليه فقرأها حفظا، فأصبحوا هم الذين يكتبون يصححون ما عندهم على حفظ البخاري. وقال: أما بداية التحديث، يقول أبو بكر بن أبي عتاب الأعين، يقول: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد، يعني لم يخرج له الشنب ولا الشارب ولا اللحية. يقول: على باب محمد بن يوسف الفريابي. وكان ابن حجر قال: كان موت الفريابي 12200، وكان سن البخاري إذ ذاك نحوا من 18 عاما أو دونها. فهو ما كان رحمه الله إماما حافظا كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول محمد بن الأزهر السجستاني، يقول: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا إيش؟ ولا يكتب، يسمع ولا يكتب. يقول: فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. يعني قد يكون في الكوفة مثلا ويسمع ولا يكتب ما يريد إلا في البصرة، من قوة ماذا؟ من قوة حفظه. ويقول محمد بن أبي حاتم، من هو؟ الوراق. محمد بن أبي حاتم عن البخاري يقول: كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقلت لهم: أبو عروة وهو معمر بن راشد، وأبو الخطاب وهو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة وهو أنس بن مالك. يعني هذا يدل على حفظ هذا الإمام، وهذا مثال على حفظه. روى محمد بن أبي حاتم عن البخاري، يعني عن مشايخه، لن أذكر مشايخه فهم كثر، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه السيرة، وإلا والله هي من خير المجالس أن نكون مع هذا العالم الإمام المحدث. ولكن يقول الوراق رحمه الله عن البخاري أن البخاري قال: كتبت عن 1080 نفسا، يعني كم مشايخه؟ 1080. وهل هذا جمعها، أو هؤلاء المشايخ جمعهم وكتب عنهم وهو نائم أو في بيته؟ لا والله، كان يرحل في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم هذه من صفات أهل العلم ومن صفات طلبة العلم. الآن بعض طلبة العلم من يقول عن نفسه أنه طالب علم، لا نقول له ارحل، لا ترحل، لكن احذر في بلدك،

احضر في بلدك لمشايخ بلدك، احضر احضر مجالس العلم، وهو لا يحضر. فمن باب أولى هو لن يرحل، وإن رحل قد لا يرحل من أجل طلب العلم، وإنما يكون من ماذا؟ لأمور أخرى، والله المستعان. فمشايخه كثر. ويقول أيضا: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال ابن حجر: وينحصرون في خمس طبقات، أي مشايخه ينحصرون في خمس ماذا؟ في خمس طبقات. فلكن لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر، لأنه سيطول إن تكلمنا على مشايخ البخاري وعند من رحل وكذا وكذا، سيطول. وكذلك كما ذكرت لكم كان زاهدا رحمه الله. وكذلك المال الحلال يا أحبة، المال الحلال له أثر في الصلاح والإصلاح. الإنسان إن بحث عن المال الحلال وابتعد عن الحرام يصلح والله به نفسه، وليس فقط هذا بل يصلح به حتى أبنائه. يصلحون لك الأسرة، يصلح لك البيت، تصلح لك الزوجة، تصلح لك الأولاد، تصلح حتى في نفسك، تصلحها بهذا المال. ويبارك الله لك في مالك وفي بدنك وفي أولادك، ويستقبل أيضا ويقبل منك دعاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، وماذا؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي إلى ما قال النبي أنى له ذلك. فلهذا يقول قال وراقه أي محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت محمد بن خراش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، والد البخاري، فقال: لا أعلم من مالي، هذا والد البخاري يقول: ما أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. يعني ليس حراما خالصا، حتى شبهة قد يكون حراما أو لا. واليوم نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يأتي شخص ويقول: سوف أتعامل مع كذا وكذا، فيقول له: هذا ربا، هذا حرام، أفتى العلماء، هيئة كبار العلماء أنه حرام أنه ربا، لكن يقول: لا، لكني سمعت شيخا في السناب يقول كذا، أو شيخا شخص طالب علم يقول في تويتر كذا. انظر، هذا هو يريد أن يبحث الحرام، لكن يريد أي شيء حتى يصل إليه، نسأل الله السلامة. والبخاري رحمه الله قد ورث من أبيه مالا كثيرا، وكان يعطيه مضاربة يشتغل فيه، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي، فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، قال كلمة: ولن أبيع ديني بدنياي، لن أبيع ديني بدنياي. فهذا هو من زهده في هذا المال. كذلك قال غنجار في تاريخه: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة، أتته بضاعة من أبي حفص، فاجتمع بعض التجار إليه، قيل أنها حرير أو كذا، فاجتمع إليه التجار إليه بالعشية، وطلبوه منه بربح 5,000 درهم، يعني أعطوه ربحا 5,000 درهم، فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون، فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم ما أعطاهم، وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم، وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. انظر، قال لهم انصرفوا، وانصرف إلى بيته، ونوى أن يعطيهم اليوم الثاني، مع أنه لو باع من هؤلاء لجاز البيع، لكن يقول: لا أحب أن أنقض، أنا نويت، انتهى. وهذا يدل على زهده في المال،

زهده في المال. يقول وراق البخاري، يقول سمعته أي البخاري يقول: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي، تأخرت نفقتي، المال الذي يأتي تأخر. يقول: حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، ما وجد شيئا يأكله فأكل من حشائش الأرض. يقول: فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. رزق من الله، رزق من الله عز وجل. طلب العلم ليس سهلا، طلب العلم ليس سهلا. ولو تقرؤون في سير السلف وعلماء الحديث وكيف طلبوا، كانوا يرحلون على طلب الحديث مشيا على الأقدام، بل إن البعض يقول قد بلت الدم لأنه مشى حافيا في حرارة الشمس، مشى حافيا لم يجد ما ينتعل به إلى أن بال الدم من شدة الألم، وهو ماذا يريد أن يطلب؟ ماذا؟ أن يطلب العلم. فيقول أيضا الوراق: قال وسمعته أي البخاري يقول: كنت أشتغل في كل شهر 500 درهم، أو أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى، ما أبقي شيء له، كلها أنفقها في ماذا؟ في طلب الحديث. وقال عبد الله ابن محمد الصيارفي: كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جارية، جاريته الأمة التي عنده، وأرادت دخول المنزل، أرادت أن تدخل المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، المحبرة الحبر، علبة الحبر اللي يكتب فيها كانت، ولا بد أن نعلم كيف عثرت فيها، لأن كتب أو مجالس أهل العلم دائما تجد مجالس أهل العلم ما هي مرتبة، طلبة العلم وأهل العلم قد تذهب إلى مكتبته قد لا تجدها مرتبة، قد تجد هنا كتاب وهناك كتاب وعلى الأرض كتاب وفي الرفوف كتب، يعني لا لم يتفرغ بعد لا إلى ترتيبها، وهذا يدل على أنه منشغل بالكتابة ومنشغل بماذا؟ بالاطلاع وبالقراءة. فدخلت عليه الجارية فعثرت على محبرة بين يديه، فعثرت على محبرة بين يديه فقال لها: كيف تمشين؟ يعني بمعنانا أي ألم تر الطريق؟ الطريق المحبرة ليست سهلة، قديما من أين يأتي الحبر ومن أين يأتي الأوراق ومن أين؟ كيف تمشين يعني ألم تري هذا؟ فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني أنا إذا لم أرى طريق كلها أحبار وأقلام وكتب كيف أمشي؟ فبسط يديه، بسط يديه وقال: اذهبي فقد اعتقتك. فقيل له من كان في المجلس: يا أبا عبد الله أغضبتك، يعني غضبت؟ قال: فقد أرضيت نفسي بما فعلت، أرضيت نفسي بأني اعتقتها لله عز وجل. فانظر إلى ذلك. أيضا البخاري رحمه الله كان ماهرا في الرمي، كان ماهرا في الرمي بالسهام. وقال وراقه: كان يركب إلى الرمي كثيرا، يخرج كثيرا إلى الرمي، التدرب على الرمي. يقول: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق، ومن أراد أن يسابقه في ذلك لا يستطيع. فكذلك ورعا، ومن ورعه لما خرج إلى الرمي، فمرة جعل إلى مكان مرسى السفن، ذهب إلى مكان فيه مرسى السفن، مكان ما تبقى السفن أو تربط فيها، فأصاب سهم البخاري وتد القنطرة التي على النهر، السفينة، فانشق هذا الوتد مع سهم البخاري، انشق هذا. فلما رأى ذلك البخاري نزل من على دابته فأخرج السهم من الوتد، وكذلك ترك الرمي وقال ارجعوا، فرجعوا، وأبقى معه رجلا.

قال اذهب إلى صاحب الوتد، إما أن نعطيه مكانه مالا أو أن نصلح له أو كذا. فلما ذهبوا إليه فقال الرجل وهو حميد بن الأخضر، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك. انظر، ونحن اليوم نسأل الله السلامة قد يؤذي الجار جاره، أو قد يأتي بمركبته ويؤذي مركبة أحد الناس ويذهب دون أن يعرف، ينظر هل رآني أحد؟ لا، لم يرك أحد، يذهب. فانظر إلى ورع هؤلاء الأئمة، وكيف لا يكون عنده الورع وهو من علماء الحديث. وأيضا البخاري رحمه الله كان ممن إذا دعا استجيب له، كانت دعوته مستجابة. يقول البخاري رحمه الله، يقول وهو الوراق، يقول عنه، يقول سمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال دعا ربه مرتان أو مرتين فاستجيب في الحال، يعني ما انتهى من الدعاء إلا واستجاب. فيقول فلن أحب أن أدعو بعد، فلم يدعو بعد، يقول فلعله ينقص من حسناتي. كان كذلك حافظا لسانه من الغيبة والنميمة، فكان حافظ نفسه لا يكون، حتى هو كان يقول أسأل الله ألا يكون لي خصم في الآخرة. فقالوا له، قال له الوراق، وإن الناس تنقم عليك في كتاب التاريخ، يقولون أنك تغتاب الناس، يعني الجرح والتعديل. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. فكان حريصا فكذلك، واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. وكذلك هو قال عن نفسي ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام، يقول منذ أن تعلم أن الغيبة حرام، يقول ما اغتبت أحدا قط. فانظر إلى هذا. والآن يا أحبة، تجد بعض طلبة العلم نسأل الله السلامة، تجد مجلسه كله فلان وفلان، ويلبسه لباسا شرعيا، يقول جرح وتعديل. لا، هذا مو جرح وتعديل، هذه غيبة، هذه إيش؟ هذه غيبة، وسيحاسبك الله عز وجل عليها. وإلا الجرح والتعديل له أهله وله مكانه وله زمانه، وهو مستمر إلى قيام الساعة، ولكن ليس بمن يلوك أو يلوك إخوانه بلسانه، نسأل الله السلامة. وكان في عبادته خاشعا، كان من أهل العبادات رحمه الله. فهو ذات يوم قام يصلي بحضرة جماعة معه، فقام يصلي نافلة، فلسعه الزنبور. الزنبور تعرفونه مثل النحلة، لكنه لا يخرج عسلا، هو مثل النحلة وأكبر قليلا. فلسعه 17 مرة وهو يصلي. فلما قضى الصلاة قال لإخوانه وأصحابه انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، في شيء أذاني في الصلاة. فرفع من لبسه فنظروا، فإذا الزنبور قد ورمه 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وحتى أنه قيل بعض الرواه قال أنه قال كنت في آية فأحببت أن أتمها، وهذا من أهل الخشوع. وكان متواضعا، وكان كريما، وكان زاهدا حتى في الطعام. وكان يكثر قيام الليل، كان مكثرا لقيام الليل. وكانوا في رمضان يجتمعون أصحابه إليه، يجتمعون إلى البخاري فيصلون معه. كان في أول ليلة أو أول الليالي يستمعون له، فيصلي كل ركعة في بداية الصلاة 20 آية، ويقرأ في السحر من النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال. كان يختم في كل 3 ليال. وحتى أن الوراق قال كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. وكان حتى أنه في نومه

خفيفا كان لا يكثر من النوم، بل إنه قد يقوم من نومه فزعا ويكتب ماذا؟ ويكتب حديثا ويرجع. وكذلك ذكر ثناء الناس أن العلماء ذكروا وأثنوا على البخاري كثيرا، ولو تكلمنا اليوم وغدا وبعد غد ما كفينا أو ما نقلنا كلام أهل العلم. ولكن سليمان بن حرب نظر إليه يوما، نظر إلى البخاري يوما وقال هذا يكون له صيت، لما رآه قال سيكون لهذا الغلام صيت، وكذا قال أحمد بن حفص. وقال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة، يعني حتى يسألونه وهو في طلب الحديث. فهذا الذي ذكره أهل العلم وهو كثير، ولكن لا أريد أن أطيل في هذا. بل سئل قتيبة مرة، سئل عن طلاق السكران، سئل عن طلاق السكران، فإذا بالبخاري قد دخل، فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، يعني جماعهم كلهم في من؟ في البخاري. قال وقد ساقهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. وهذا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ من مما سمع وقرأ من هؤلاء. فالبخاري رحمه الله كان يحضر في مجالسه، قال أهل العلم كانوا يحضرون في مجالسه قرابة عشرين ألفا. وكذلك سئل العباس أو الحافظ أبو العباس الفضل ابن العباس المعروف بفضلك الرازي أيهما أحفظ، سئل أيهما أحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري أو أبو زرعة؟ فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، يعني لم ألتقي به، وفي يوم أستقبل أن التقيت به بين حلوان وبغداد، يعني التقيت في هذا المكان، فرجعت معه، أي مشيت معه مرحلة، يقول فذكرت كثير من الحديث التي عندي يحفظها من أجل أن ينظر البخاري هل يمر عليه حديث عندي ليس عنده؟ يقول فكل الأحاديث التي عندي يعرفها البخاري. يقول وكذلك أما أبو زرعة، هو الآن قال أما أبو زرعة فعدد، يعني عندي من الأحاديث التي ليست عنده مثل عدد شعر رأسه، يعني بمفهوم كلامه أن البخاري هو أحفظ من أبي زرعة. والأئمة أثنوا على البخاري كما مر معنا، ولعله يمر بعض الثناء المختصر التي سأذكر منها. كذلك من الأمثلة على سعة حفظ البخاري، من الأمثلة على سعة حفظ، يقول أبو أحمد بن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، يعني سافر إلى بغداد، فسمع به أصحاب الحديث سمعوا عن البخاري ويعرفون البخاري، اجتمعوا ودبروا أمرا بليل وأرادوا أن يمتحنوا حفظ البخاري، أتوا بمئة حديث وقلبوا الأسانيد مع المتن، أسانيد الحديث الأول وضعه للحديث الثالث، ومتن الحديث الثالث وضعه للأول، يعني يريدون أن، ثم أتوا بعشرة أشخاص وكل شخص عنده عشرة أحاديث سيقول للبخاري. ثم لما وصل البخاري وجلس فقاموا رجل من العشرة فسألوا عن حديث كذا وكذا وكذا، ثم الثاني العشرة أحاديث، ثم الرابع، وهو لا يجيب، إنما كلما أتى بحديث قال لا أعرفه. طبعا أهل العلم وأهل الحديث هنا سيعرفون أنه ماذا.

أنه حافظ. وأما أهل الجهل الحاضرين سيقولون ما إيش هذا البخاري، كل ما سألوا قال ما أعرف. فلما انتهى فرغوا، الآن انتهوا العشرة، التفت إلى الأول وقاله أما السند الأول فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهو للحديث الثالث، وبدأ يعيد لهم كل هذا. ابن حجر رحمه الله علق على هذه القصة قال ليس العجب أن البخاري رد الخطأ، هذا ليس عجبا لأنهم يعرفون أنه حافظ. قال العجب أنه حفظ الأسانيد التي أعطاه خطأ ثم بعد ذلك ردها، وهذا يدل على أنه آية في الحفظ، آية في الحفظ. وكذلك عنده حافظ عجيب رحمه الله عز وجل. فعن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعا فيحفظه عامة أطراف الحديث من مرة واحدة، يعني لو أخذ الكتاب ونظر إليه وأخذ أطراف الحديث حفظه من مرة واحدة. وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه آية من الآيات في الحديث، وهو ليس عربي، وهو ليس عربي، ولكن هذا يدل على أن الله عز وجل ينصر بالدين. ليس نصر الدين يكون عربي أو غير عربي أو شريف أو كذا أو من أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر، لا لا، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. انظروا إلى أصحاب الكتب الستة، أكثرهم ليسوا بعرب بل هم من العجم. وكان يستعمل الأشياء المعينة على الحفظ. وقال وراقه الوراق قال وبلغني أنه شرب البلاذر، والبلاذر هذا نوع من الأشجار، وقالوا أنه يشبه نواة التمر، ولبه مثل لب الجوز إلى آخره. فقلت له مرة، أي الوراق قال له، قلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم، ثم أقبل علي وقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، الجد والاجتهاد. وتعرفون الشافعي وهو الذي قيل أنه حفظ موطأ الإمام مالك في كم وعمره كم؟ 10 سنوات قيل عن الشافعي. ولما مالك قال إني أرى كذا النور وكذا عليك فلا تطفئه بالمعاصي، وهو القائل شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فالمعاصي أحب تزيل النور من القلب، ولهذا يصبح الحفظ شديدا. فمن أوائل الحفظ أو من أوائل ما يعينك إلى الحفظ طبعا الدعاء الله عز وجل وكذا وكذا، ومن ضمنها أيضا من الأسباب قال ماذا؟ إلا هو ترك المعاصي. وحتى هو دعا رحمه الله، دعا لكتبه قال أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه التصنيفات، فهو دعا لكتبه بالبركة. هذا من الأمور. أيضا حدثت هناك مدارسة بين الإمام البخاري وبين مسلم أيضا، وفي بعض الأحاديث حتى أن مسلم ابن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبله بين عينيه، مسلم الإمام مسلم قبل البخاري بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطيب الحديث في وطبيب الحديث في علله. انظر كيف يعرفون قدر أهل العلم، هذا مسلم وهذا البخاري، لما حصل بينهم في بعض الأمور وبعض ماذا الأحاديث. أما هو صاحب ماذا، ما اسم كتابه، ما اسم كتاب البخاري؟ الجامع. لما كثير منا ما يحفظ اسمه الطويل، لكن

طيب بارك الله فيك. كثير منا ما يعرفه لكن عرفوه بماذا؟ بصحيح صحيح البخاري. يقول صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، حتى أنه يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين. يعني ما في حديث دخل في صحيح البخاري الآن إلا وصلى عليه كم؟ ركعتين. انظر كم صلى، انظر كم صلى على حديث الموجودة في صحيح البخاري الآن. رؤية منامات في البخاري، كثير من أهل الفضل وأهل الخير رأوا المنامات في البخاري. يقول الفربري سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه من الأرض وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وهذا يدل على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى أيضا قال لي أين تريد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد، فقلت أريد محمد بن إسماعيل، فقال اقرئه مني السلام. وكذلك قال المروزي كنت نائما بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. هذه نعمة وكرامات وفضل لهذا الإمام. سئل النسائي رحمه الله عن العلاء وسهيل فقال هما خير من فليح، ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني يثني على كتاب البخاري. والبخاري رحمه الله لم يصنف هذا الكتاب حتى ماذا؟ حتى عرضه على مشايخه، على المشايخ، يعني عرضه عليهم هذا الكتاب، عرضه على علي بن المديني، على أحمد بن حنبل، على يحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث. يعني قالوا كتابك طيب وفيه خير إلا 4 أحاديث يرون أنها ضعيفة، فالبخاري يرى أنها ماذا؟ أنها صحيحة وتركها في صحيحه. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. فانظروا إلى هذا. طبعا حصلت هناك له فتنة، وهذا هو حال أهل العلم، لا بد من البلاء والابتلاء والفتن. حصلت له فتنة بينه وبين الذهلي وهو من مشايخه في مسألة اللفظ، وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وأنه اتهم بأنه يقول أن القرآن ماذا؟ أن القرآن مخلوق وذلك. ولكن لا أريد أن أذكر هذا الذي حدث بينهم وكذا حتى لا أطيل عليه، ولكن سأذكر شيئا قليلا فيما بعد. والبخاري رحمه الله كان حريصا على تلامذته من الخوض في الفتن، لا يحب من طلبته أن يدخلوا في هذه الفتن أو ما حصل بينه وبين غيره. وحتى أنه قال حافظ أبو عبد الله بن الأخرم قال لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري، لأنه تكلم في البخاري، فقام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس، قال الذهلي لا يساكن يعني لا يكون معي يسكن هذا الرجل البخاري.

في بلد، فخشي البخاري وسافر. فخرج البخاري بنفسه ولا يريد أن يدخل طلبته أو التلاميذ الذين عنده فيما يحدث بينه وبين غيره. وأما البخاري رحمه الله فقد كذب ما نسب إليه من أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، أن لفظي بالقرآن مخلوق. قال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري قال كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر سمعته يقول أي البخاري من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا الكلام عليه. فقال ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال يا أبا عمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قال فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وأما تصانيف البخاري فهي كثيرة ومنها ما مر معنا الجامع، وكذلك الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة، وكذلك التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وخلق أفعال العباد والضعفاء والمسند الكبير والتفسير الكبير والأشربة، وكثير من مؤلفات الشيخ أو الإمام البخاري رحمه الله كثير من مؤلفات، ولكن أشرت إلى ذلك إشارات فقط. ثم بعد ذلك رجع إلى بخارى إلى موطنه إلى بخارى، ووقع بينه وبين أميرها أمرا. وذكرت لكم يا أحبة أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير لا بد أن يبتلوا بابتلاءات. فلما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب، يعني الناس خرجوا يستقبلونه، بل قالوا أنها نثر عليه الدراهم والدنانير، يعني حتى الناس نثرت الدراهم الأموال فرحا بقدوم من؟ بقدوم البخاري. فقال غنجار في تاريخه سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول سمعت بكر بن منير يقول بعث الأمير خالد، هذا الأمير الذي صارت بينه وبين البخاري شيء، الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك، يعني إيتي بكتبك لأنظر إليها وأسمع في منزلي. فقال محمد البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل لرسوله قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليأتي إلى المسجد. مثله مثل من؟ عامة الناس. العلم يا أحبة يأتي إليك، العلم يؤتى، أنت تذهب إلى العلم، أنت تذهب إلى مجالس العلم. الآن وصل الأمر إلى بعض طلبة العلم أنه قد يتصل على شيخه ويقول له يا شيخ لما لا تأتي إلى منزلي حتى أقرأ عليك. سبحان الله، قد يلبي البعض لكن سبحان الله، انظر كيف وصل جرأة الطلبة إلى هذا. أما المجالس العامة وهذا إن شاء الله أن هذه ليس فيها بأس. فهذا الكلام لم يعجب هذا السلطان، فكذلك فقال له إن لم ترد ذلك فامنعني، يعني أمنعني من أن أدرس في المسجد وحتى يكون لي حجة عند الله عز وجل. فكذلك فارق البخاري هذا البلد. كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن هذا الحاكم لما أمره أن يأتي إلى منزله ويقرأ عليه كذا وعلى أولاده، ف

0: البخاري رفض ذلك، لا السماع ليس للناس دون الناس، احضر مع من أراد أن يستمع. فاستعان خالد الحاكم برجل يسمى حريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى يتكلمون في مذهب الإمام البخاري، يتكلمون ويطعنون في مذهب البخاري. ثم لما تكلموا نفاه الأمير من البلد وأخرجه، فدعا عليهم البخاري، دعا عليهم، وذكرت لكم أن دعاه ماذا؟ مستجاب. فدعا عليهم فقال: اللهم أريهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال الراوي: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهري عليه، يعني أتوا إليه وغزوه وقتلوه، بأن ينادى، عفوا، بأن ينادى عليه، ركبوه على بغلة أو على حمار وكان ينادى عليه، وأصبح عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث ابن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن وصفه، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراهم الله البلايا. وكيف لا يدافع الله عز وجل عن هذا الإمام وهو ولي من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بالدفاع عن أوليائه. فبعد هذا الذي شد عليه، وبعد الطعن فيه، وبعد ما أوذي البخاري رحمه الله، قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. خلاص وصل، قال: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فأقبضني إليك. قال: فما تم الشر شهرا حتى قبضه الله عز وجل. قال الوراق يقول: سمعت غالي بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري قبل قليل في بخر تانك، يقول: إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون الخروج إليه، يعني يريدون البخاري أن يأتي، فأجاب، أراد أن يذهب يعلمهم ويسمعهم الحديث، وتهيأ للركوب على الدابة، ولبس خفيه ولبس عمامته، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها، يقول: وأنا آخذ بعضه، يعني يساعده في المشي، قال: اتركني فقد ضعف، يعني فتركناه. يقول: فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى، ثم سال منه عرق كثير، وهذا من حسن الخاتمة، المؤمن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فيقول: فلما أدرجناه في أكفانه مات، وصلينا عليه ووضعناه في حفرته، أي في قبره، يقول: فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، يعني بقيت الريحة، من أتى إلى قبر البخاري يشم الريحة. يقول: وجعل الناس يأتون إلى القبر ويأخذون ترابا من هذه الرائحة، يأخذون ترابا. يقول: فجعلنا عليه خشبا ومشبكا، يعني صوروا القبر حتى لا يعبث أحد بقبر البخاري. ويقول عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته، موت البخاري. يقول: فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومات رحمه الله ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، ليلة السبت، يعني اليوم الثاني كان ماذا؟ كان عيد الفطر. انظر إلى كيف هذا البلاء حتى في ليلة العيد، وهو من مكان إلى مكان. فمات ليلة عيد الفطر 56، وكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما تغمده الله برحمته. عشنا معكم في هذه الدقائق ولو أطلنا قليلا مع سيرة من سير أئمة الهدى وهو الإمام البخاري، وإننا نستفيد منها ونقتدي بمثلها، ولا شك أن طلبة العلم عليهم أن يقتدوا بمثل هذا الإمام، فأسأل الله أن يجازيه عن المسلمين خير الجزاء، فإن ما تجد أو كما قال أهل العلم فإن ما لا يوجد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا صحيح البخاري. فهذه سيرة مختصرة، وإلا فيها أمور ومواقف كثيرة للإمام البخاري لم أذكرها ولم أتطرق إليها، وهو كله حتى لا أطيل، ومع ذلك قد أطلنا في هذا المختصر. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله معه، أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب. فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل المعمول.

لي في وعم او علامة العم على وقد كان بعض شيوخنا يقول من لم يتقن هذه الابواب فلا يتعنى النحو. قال هنا وللنصب خمس علامات، والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، لللقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد ثم فصله ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الوارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته، فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، إلى شاهد في جمع التكسير. طيب،

0: النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله. رأيت الإسلام، الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل. فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالي حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشخص. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا، أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى ومن باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل ينصب

ابتدأ ويرفع الخبر لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون لأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره حرف علة، فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، فلا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشاها هنا فعل مضارع لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره على الألف، يعني منع من ظهورها التعذر، وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو أو نحو والأول

صح؟ نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش؟ بالفعل. وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف. أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى

قال بعد هذا: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق. العلامة الأولى هذه الثانية، وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل، يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه، ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء؟ للمحصنات. والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع، لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره. وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى.

من شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى والعامل فيه مرج الفعل ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا، وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم، ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة فإنها محصورة، أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى بما تكلمت به العرب. فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة، ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة، يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا إذا أردت حفظها، هذه صورها وقد سبق بيانها وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا تعودوا قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا لن

0: يفلحوا يعني الكفار لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء، الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمراً أو نهيا إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته

الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد،

لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات. ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته، ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر.

القمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام

حنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات.
لأن هذا سيسوق إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات.

والقربات الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه: استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر

ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة.

الحجة فوق الحجة، بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجفاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال: الذهن الثاقب زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة، يعني رغبة جياشة في طلب العلم،

كسل وتواني وفتور. طبيعة رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع. أسهل ما عليك، نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا من ظن هذا الظن أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه، وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا.

من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فترة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي. وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له:

رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املؤوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه، يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ،

والعلماء ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا،

يقول: فقال لي: قد بقي معي دينار صاحبه، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال: فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا: انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلل. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال: وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول: وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر، لا يدرون في أي برد وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون، يمشون. قال: فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال: فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال: وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال: فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت، يقول أبو حاتم، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر، ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة، فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين، رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني.

فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال فجعل يسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر ما أكلوا مرق. نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل مريض.

قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا. ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم منها، من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله

فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس، ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المزودة. إلى أن قال: قال لأبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت أني عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد. جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا. فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه. فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75 بعد 300، أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل، التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم. ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم، إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر
منفردا 50 سنة مذكورا مشهورا في الدنيا مقصودا من الآفاق سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبقي وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 10 سنة، كل هذا. يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد ما هو في اللعب كالصبيان، وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم

0: وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف، لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام، وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب

حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول: يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع

أن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إليه

المجلس نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي. في أول الأمر رؤيا، وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي، وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم

وجاء عند ابن ماجه إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي أن لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة

والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق، ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر،

في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن؟ أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، ثمان أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم وهي طائفة أخرى وهم قليل قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال

ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. وهذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه المراتب التي ذكرها العلماء، مراتب ماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله

يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله، فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين، وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من

خصائص الرسل آمن به وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفترى كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 16.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم، والمصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية. من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان

ذلك فلا يجوز صرف ذلك لغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم، لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه. ومن نذر وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء. لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات

0: أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه. العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها. يعني كل انتهى كلامه. كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام.

قربة لله لأنه صدق، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك، انتهى كلامه. قلت فيها أيضا أي في الآية دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك أي النذر والنفقة، وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذا هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها بعد أن قال أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا؟ عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، بعد بحث وتفتيش، لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا، حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور لتنور به إلى قوله والمجاورين عندها، هذا موجود وهذا منقول باختصار هنا، هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام

يقول قال فهو بمن كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله، فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك. وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله، فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه وفلان وفلان وفلان سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله، ولو نذر ما ليس عبادة كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة، انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة